أصلك وطيبة وانت يجيبك يجيب أصلك وطيبة.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. بدأت رحلة جديدة مع طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. رحلة طربية غنائية ممتدة على مدى ساعتين إن شاء الله، نتمنى لكم أطيب وأجمل الأوقات. نتمنى لكم يوم ثلاثاء مليء بكل ما هو طيب وجميل ورائع إن شاء الله. أهلا وسهلا بكم وباتصالاتكم وطلباتكم ومداخلاتكم على الهاتف رقم 440 30,000 من داخل ومن خارج قطر. معنا مستمعينا الكرام من خارج قطر، سوى إضافة فتح الخط إلى قطر 0974. بالإمكان أيضا التواصل مع برامجنا من خلال ترددات FM الخاصة بإذاعة صوت الخليج على نحو التالي: في الدوحة الترددات 93.4 أو 99 أو 100.8، إسطنبول 99.4، الكويت 102.4، البصرة 98.7، بغداد 95، مسقط 107.7، صلالة 91.6، لندن الكبرى داب 12A ديجيتال، عمان الأردن 98.1، فيينا جنيف زيورخ ديجيتال. بإمكانكم أيضا التواصل مع برامجنا من خلال الموقع على الإنترنت skr.fm ومن خلال التطبيقات على الهواتف الذكية. من فاته الاستماع للحلقة على الهواء مباشرة بإمكانه أن يستمع إليها مرفوعة على الموقع skr.fm، البرامج طربيات الحلقات، أو أن يستمع إليها مسجلة ومعادة في الواحدة بعد منتصف ليل اليوم التالي بتوقيت الدوحة إن شاء الله. تحية طربية صباحية من عبد الله السادة في التنفيذ والتنسيق. من داخل الاستوديو يحييكم عبد السلام جدل. أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام، يا أهلا ومرحبا. اليوم ثلاثاء، يوم جميل، وذكرنا به الشاعر المصري الجميل، أعتقد اسمه، أتذكر اسمه، في اسمه مصطفى، الذي كان عاشقا لمي زيادة. ومي زيادة أديبة، ناس يقولوا فلسطينية وناس يقولوا لبنانية، المهم كانت بينها وبين، كان عندها صالون ثقافي، صالون أدبي فيه الأسماء الكبيرة في عالم الأدب والثقافة في العالم العربي وفي مصر، وكانت في القاهرة وقتها، وكانوا كلهم يعشقون مي زيادة. اسماعيل صبري، اسماعيل صبري، وين قلت مصطفى؟ انا اسماعيل صبري، الشاعر المصري اسماعيل صبري، وكان من جلاس يعني صالون مي زياده، وكان مي زياده يجمعها يعني حب يعني وعشق جميل جدا مع الشاعر والفيلسوف اللبناني جبران خليل جبران، بس عن بعد، يعني هو في الولايات المتحدة الأمريكية وهي في القاهرة، يعني لا تشوفه ولا يشوفها، بس بالمراسلات، يعني في كتابات بينهما كتابات رائعة. فكان إسماعيل صبري كتب قصيدة مطلعها على طار يوم الثلاثاء: إن لم أمتع بمي ناظري غدا أنكرت صبحك يا يوم الثلاثاء، لأنه كان صالون مي زيادة ينعقد كل يوم ثلاثاء. إن لم أمتع بمي ناظري غدا أنكرت صبحك يا يوم الثلاثاء. أهلا وسهلا بكم في يوم الثلاثاء، وتحية للجميع. عبد الله طلب صباح فخري، صباح فخري موجود في حلقة اليوم يا عبد الله، غير يا عبد الله. حمد طلب يا أسمر، أغنية سودانية لكن بغنيها طلال مداح، لحن سوداني. مهابة طلب الطلال، غير يا طلال يا مهابة، غير طلال. مازن أعتقد طلال في الموال اليوم، مش في مواويل، اليوم صباح فخري، اليوم صباح فخري. مازن طلب هل تذكرين هوايا حسن عبد النبي، مش موجودة الأغنية يا مازن، ممكن تغير أغنية تكون موجودة، لأنه الأيام هذه إحنا في منشغلين في المهرجان الدولي، مهرجان سهيل للصيد والصقور في المنعقد في قطر كل سنة يعني في هالموسم، فالزملاء من فنيين ويعني مذيعين وموجودين في اليوم يوم الافتتاح،
فنتمنى التوفيق للمعرض، وممكن الإنسان اللي ما عنده فكرة يصير عنده فكرة لو زار هذا المعرض وتفرج على أقسامه وعلى ما فيه وعلى زواره وعلى يعني إحداثياته. شكرا لكم جميعا. في سعاد طلب الطلال برضو، طلال موجود في حلقة اليوم يا سعاد غيري. صادق بطلب حيرت قلبي معاك لأم كلثوم مقطع يرآسي بص في عينيا. عادل ببشي طلب يا حمام عبد الكريم عبد القادر. أبو هيثم من مسقط طلب أوعدك سعاد محمد. عيسى من قطر طلب الله يا الدنيا مصطفى أحمد. أم حمد طلبت لا خبر فاضل عواد. منتصر شاكر من العراق طلب أمر يا أمر فيروز.

الطربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. مازن غير إلى تندم. أنت متأكد أن هذا نجاح سلام؟ تندم؟ متأكد يا مازن؟ أنه في تندم بتذكر اسمها يعني واحدة ثانية مطربة ثانية. تندم حياتي بتندم بها أجبها بهل وداد محمد. بس تأكد إذا كان أنت متأكد أنه نجاح سلام حرج علشان عبد الله يدور يبحث في المسألة يعني. إذا كان وداد محمد اسمها وداد محمد ولا وداد وهبي؟ طيب بنشوف إن شاء الله. طيب سمعنا إحنا أغنية الاستهلال، إن شاء الله تكون عجبتكم، ونسمع طلب حمد، ومستنين إحنا عبد الله يغير لأنه عبد الله كان طالب صباح فخري، صباح فخري موجود في حلقة اليوم. حمد طلب الأغنية السودانية، ساعات تقول رباب شفتك مع اللي صار عقبي. رباب لسه مطلوبة، رباب انطلبت، جبرن الشوق طلبها أبو الهنوف الحمداني. يا سعاد، سعاد وين رحتي؟ غيري غيري رباب، رباب مطلوبة يا سعاد. طيب نسمع طلال مداح في أغنية يا أسمر بالموسيقى السودانية الجميلة، طلبها حمد.

التربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. ما فاطمة الوهيبي غيرت إلى فيروز. فيروز مطلوبة يا فاطمة، فيروز مطلوبة. طلبها منتصر شاكر من العراق. أمرة يا أمرة طلب فيروز، وذكرت أنا في أسماء الأغاني المطلوبة يا فاطمة، بس يمكن سرحتي، يمكن كنتي انشغلتي، يمكن وبتندم لوداد، وداد وهبي تندم وليست لنجاح سلام. وأنا فتحت بحث يعني ودتها لوداد، هذا غير بحث عبد الله اللي خبرني قبل ما أبحث أنا، بس أنا بزيادة في التأكيد يعني. وصلنا مازن منتظر تغير برضو يا مازن. مهابة ما غيرت حتى الآن، طلبت طلال وما غيرت، سعاد ما غيرت ولا غيرت، سعاد ما غيرت. طيب خلينا نسمع مقطع أم كلثوم، مقطع من أغنية حيرتي قلبي معاك يا آسي بص في عناية، طلبها صادق من عمان.

Okay.

ti

تربيات تأثير إذا اليوم مطلوب منع حماس وفاطمة وغيري.

0: تعلم ما بيتعلم تندم وحياة عيوني بتندم بدك تقهر.
1: طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدأ بال. وردة غنتها على رمش عيونها، بس محتاجة تنزيل وما في حد ينزل. المهم غنتها أثير رمش عيونها، وغناها وديع الصافي، وغناها برضو اللبناني ربيع الخولي. صافي، لان صوت ورده موجود على اليوتيوب، بس ورده مش الزملاء مشغولين الزملاء اليوم او الايام القادمه يعني. ابو هيثم بيقول اغنيه على رمش عيونها لوديع الصافي هي غناها ضمنهم وديع الصافي. في محمد حسن، صباح الخير سعادة وراحة البال. أبو أحمد، ما هي زيادة فلسطينية الجنسية؟ أبو أحمد، في قول إنها فلسطينية في قول لبنانية، يعني ما اتفقوش على شيء. سعاد من أسمهان، إمتى حتعرف؟ غيرت سعاد. أسمهان، إمتى حتعرف؟ سامعني يا عبد الله؟ أسمهان، إمتى حتعرف؟ خليني بس أكتب أسمهان، إمتى تعرف اسمها؟ هل احنا بنعرف؟ يعني هل بنعرف؟ اذا كان الواحد ما بيعرفش نفسه، لو سالته عن ذاته، عن ذاته بيعرفش نفسه، بيعرفش هو ليش اتخذ قراره، مش ميال لهذا. هو ما بيعرف، الانسان ما بيعرف عن نفسه، فما بالك بالاخر؟ هل في الاخر الإنسان لا يظهر إلا بالتجربة، بالتجربة مرة ومرتين وثلاث، يكتشف إنه الإنسان معك كل بيتزوج سنين. يعني مثلا في خذوها على اسمها يعني شميل، يعني عشوا بعد 25 سنة تزوج بعد، مش سنتين على زوج انه مش باليمين. طب ليه بعد؟ كان

كذلك.

أثير إذاعة صوت الخليج، نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وهدى إبال. اليوم الثلاثاء يوم جميل مثل إنصاتكم. نسمع كمان مرة بس هالمرة بصوت سيد مكاوي اللي هو اللحن الأوبريت اللي كتبه صلاح جاهين يرحمه الله، الليلة الكبيرة ليلة المولد. نسمع الكلمة كمان مرة.

ما هي العجمية أو العجمية؟ هذا هو السؤال، وهذه الكلمة اللي أن عنها يا حمام طلبها عادل ببشيت.

قال كمان مرة كلمة في أغنية. على المتجولين، الألعاب، يبقوا في المولد، يحضروا احتفالات المولد. يعني فالحفلة، جو الاحتفال بالمولد، كتبوا صلاح جاهين شاعر عبقري رحمة الله عليه، كتب الكلمات الليلة الكبيرة أبريت، لحنوا سيد مكاوي، وسيد مكاوي أجمل ما يلحن شعبي، يبدع الشعب. عجمية، ما هي العجمية؟ الأغنية نتلقى أجوبتكم ونستعرضها قبل 10:30 بقليل إن شاء الله، ونسمع سعاد محمد.

0: طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، نتمنى أن تكون في أحسن حال وهدى بال. وسمعنا أوعدك لسعاد محمد. سعاد محمد ظهر أنها توفي في فترة نفس الفترة، أثر أم كلثوم طبعا. وبعدين هي عاشقة لصوت أم كلثوم، يعني هي طبعا جيل عاشق لصوت، كلنا نعشق صوت أم كلثوم، لكن حظها أنه كانت في نفس فترة أم كلثوم، فطبعا ما فيش مجال. صوتها بديع سعاد محمد، صوت جميل، وأشاد به عبد الوهاب حتى وكل الملحنين والفن والموسيقيين، لكن حظها مع أم كلثوم. أم كلثوم بتبهت، بتغطي على زي عبد الحليم، هو غطى على مجموعة من الفنانين اللي واتهموا إنه حاربهم، وهو ما حاربهم، هو له حضور، الله معطيه حضور، معطيه ذكاء، معطيه إمكانيات أخرى خلته يسيطر على الساحة، مش لا طرد حدا ولا زعل حدا ولا حارب حدا ولا هذا ما تقوله الصحافة. طيب نسمع كمان مرة كلمة في أغنية.
1: حمص حمص حمص الله الله
0: عجمية. في مستمعة كاتبة عالمية، هي ما سمعتش الكلمة، هي عجمية بالجيم القاهرية، عجمية الجيم القاهرية بسموها، والجيم المعطشة عجمية بالجيم. فلو عرفتي اسم الـ أو الكلمة. طيب وين وصلنا؟ نسمع مصطفى أحمد. الله يا الدنيا طلبها عيسى، إن شاء الله عيسى يكون متابع.
2: الله يا الدنيا ما كنا حبينا السهرة

0: للمرة الأخيرة نسمع كلمة في أغنية وبنستعرض أجوبتكم.
1: حمص حمص حمص حمص حمص الله الله طعمية الله الله باللوز الله الله عجمية الله الله
0: العجمية أو العجمية. في جواب من ريم: العجمية هي حشوة لكعك العيد في مصر وهي خليط من الدقيق والعسل والسمن. صح يا ريم، هي زي المعمول، في ناس بسموه المعمول سموه العجمية. صح يا ريم، صح، شكرا لك. مازن يقول: العجمية باللوز هي نوع من الحلويات التقليدية أو الحشوات المصنوعة من العسل والسمن والدقيق والمكسرات ومعروفة في مصر. شكرا يا مازن. صح، علمية مش علمية. هذه أم حمد. عجمية، عجمية بالجيم معناها حلوى شعبية تنباع في الموالد. صح صح يا أم حمد. أبو هيثم من مسقط: معنى عجمية باللوز هي نوع من الحلوى. صح، هو زي المعمول. عادل ببشيت: العجمية نوع من الحلويات أو الحلا تعتمد على العسل والسمسم والدقيق، وقوامها خفيف أو شبه سائل ولونها فاتح. شكرا يا عادل. أم هايا: كلمة في معنى ممكن نسمع المقطع عادل لأنه متشكك أنه طيب سمعتي الجواب: نوع من الحلويات المصرية. صح يا أم هايا، شكرا لك. علي موسى: هي نوع من أنواع الحلوى. صح. فاطمة لهيبي: كلمة عجمية في أغنية الليلة الكبيرة تعني نوع مميز من الحلوى الشعبية أو حلاوة المولد المصنوعة بعناية، وغالبا ما تحشى بالمكسرات مثل اللوز أو الجوز. وعجمية في التراث المصري هي حلوى شبيهة بالمعجون الحلو أو حشوة شهيرة تصنع بخلط الدقيق والسمن والعسل الأبيض، عسل النحل. شكرا يا فاطمة لهيبي. سعاد من الكويت: يمكن نوع من الكعك. صح. وسؤال بتسأل بتقول: عندي سؤال في قناتك الحلقة 37 القصيدة اليتيمة، شنو تقصد فيها؟ يعني الشاعر ما عنده إلا قصيدة؟ هي هو برنامج عملته في إذاعة صوت الخليج، حوالي 30 قصيدة لشعراء مختلفين، بكون الشاعر يا إما ما كتب إلا هذه القصيدة أصلا، ما عمل إلا قصيدة واحدة، أو مش معروف عنه إلا قصيدة واحدة، فبسموها قصيدة يتيمة. فجمعت هذه القصائد، وجدت 30 قصيدة، من ضمنها قصيدة القصيدة اللي سمعتيها في الحلقة 37. وشكرا لك على متابعتك القناة يا سعاد. القناة اسمها أشياء صغيرة عبد السلام جاد الله، للمعلومية. في صوت طربي رائع، هذه حنان تقول: دخلت جو مع سعاد محمد والأغنية، صوت طربي رائع. أكيد طبعا. وتقول حنان: العجمية الحلويات خلطة شهيرة تستخدم كحشوة لكعك العيد، وتتكون بشكل أساسي من العسل الأبيض، السمن، الدقيق، المكسرات، الجوز أو اللوز والسمسم. أحمد الحديثي بيقول: وضع سعاد محمد مع أم كلثوم نفس وضع المهاجمين اللي لعبوا ببرشلونة بوجود ميسي. شكرا يا أحمد. أنا مليش في الرياضة، مليش في كرة القدم، أو يعني مليش بالمرة. محمد حسن: عجمية أكلة مصرية، مش أكلة، هي حلويات زي المعمول. بس جوابك صح طبعا، زي الغريبة، زي المعمول، يعني بسموها العجمية، محشية بتكون جوز أو لوز. ننتقل الآن إلى الفقرة التالية.
2: تفسيرات الشجن واعترافات المقام.

بوح المعنى بأسرار الكلام.

في طربيات. موال اليوم صباح فخري طبعا، لما نقول صباح فخري وفي محمد خيري وفي وديع الصافي في كثير طبعا وفي طلال مداح، لكن اليوم هنتوقف مع صباح فخري وهذا المقطع من موشح، قصيدة لموشح أو قصيدة عملت موشح، اسم القصيدة سلو فؤادي. سلو فؤادي الشاعر محمد الهلالي، اسمه محمد الهلالي، الملحن صباح فخري هو لحن وغنى. عادة الموال لا يلحن، هو ارتجال، ولكن في عبد الوهاب لحن الموال، لحن 13 موال. أصلا عملية يعني لما يأخذ المطرب الكلام ويعمل موال، هو في هذه الحالة لحن وألف موسيقى مناسبة للكلام. وهذا المقطع هو كما قال أحد المحللين ليس مجرد غناء، هو درس في التصوير النغمي وكيف هو صباح فخري المقامات لخدمة النص الشعري. إذن هنا صباح فخري بيألف الموسيقى من أجل أن تتناسب مع الموشح. العبارة لو شاب دمعي بحار الأرض أغرق، هي بيان قصيدة موشح طربي يربع عنوان اسم الموشح المقطع، ونسمع صباح فخري وإن شاء الله يعجبكم.

0: المواويل.
1: هيهات يا أبو الزلوف
0: بوح المعنى بأسرار الكلام.

طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. كمان مرة نسمع مقدمة الأغنية. إن شاء الله تكونوا عرفتوها. هاي طولها شوي، يعني شوي شوي طولها، ما علي. نسمع فيروز أمرة يا أمرة، طلبها منتصر شاكر.

أمرها طلبتها طلبت تصل ذاكر من العراق لفيروز، كمان مرة مقابلة. ونبيل كان طلب أي أغنية لمحمد عبد المطلب، أنا اخترت أغنية بس مش حتكون أغنية الختام، لا تقلق يا نبيل، لا تقلق، أغنية الختام ستكون لأبو بكر سالم. طيب نسمع الآن على رمش عيونها بصوت الصافي.

0: شفايفه ومتضحك في وجهي سبب القدر فوق حدود العطاش في يوم القدر وانا يلي كنت طبيب الهوى ولأهلي لعيش
1: على رمش عيونها أصلا لوديع الصافي. عنها ليق حمدي وعنها وإنتاج 1970 هذه مات برد وننتقل الآن إلى مقدمة الأغنية. تركتهم يعني يتصرفوا يعني مع

الأغنية. طيب وسمعتوها أنتم في طربيات كثير؟ طلب خبر

فاعل مجرور وعبد الكريم الخليج الحصرية ونكمل علي وجدات كده.

0: جلسات صوت الخليج.
1: طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. وفي حنان قالت ممكن علي عبد الستار عن الأغنية يعني اللي هي تدورفنا. لا هي تدورفنا لفرج عبد الكريم رحمة الله عليه ومع عنبرة والحان عبد العزيز ناصر رحمة الله عليه. في علي وزداد يقول مقدمة الأغنية مساوي لفهد بلان. لا مش فهد بلان يا علي خاطر النجادي. محمد حسن يقول بو أحمد متى يصادف يوم ميلادك؟ يوم ميلادي؟ مش مشكلة حبيبي مش مشكلة. أنا في سبتمبر في هذا الشهر بس ما فيش داعي أي يوم يعني هو في هذا الشهر. وين وصلنا؟ طيب نسمع الآن عبد الجبار الدراجي ما بدلك والنبي طلبها محمد عراقي.

عربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. نبيل كان طلب أي أغنية لمحمد عبد المطلب، فأنا اخترت هذه الأغنية وإن شاء الله تعجبك يا نبيل.

وصلنا لأغنية الختام اللي طلبها عبد الله أحمد مسعد من الضالع من اليمن. إن شاء الله يكون متابع عبد الله ويسمع ما طلب. طلب خذ من الهاشمي لأبو بكر سالم. معها نترككم في حفظ الله ورعايته على أمل اللقاء بكم إن شاء الله في حلقات قادمة. حتى نلتقي ثانية بإذن الله تعالى. لكم أجمل تحيات عبد الله السادة في التنفيذ والتنسيق من داخل الاستوديو. يحييكم عبد السلام جاد الله. تذكروا لا تنسوا ابتسامتكم. في أمان الله.

0: الأسرار.
1: سايب في البحر سبي
0: نغم على أوتار. معنى به أشعار. صوت الخليج تغني مع شمس كل نهار.
2: طربيات
3: القلب باطل وضع.
0: طربيات في 9:30 صباحا بتوقيت الدوحة من الأحد إلى الخميس على صوت الخليج. طربيات

0: ذكر وذكريات لفضيلة الشيخ هلال سعيد مبروك.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين وعلى كل عباد الله الصالحين إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ذكر وذكريات. الذكر إذن لن يضيعنا، هذا ذكر من هذه الأمة الصالحة، من هذه المرأة الصالحة التي في أصلها أميرة من الأميرات كما قال كثير من المفسرين والمؤرخين. هاجر أم إسماعيل عندما أخذها زوجها إبراهيم وأخذها مع ابنها إسماعيل الذي رزقه عن كبر، وأراد الله أن يمتحنه وأن يبتليه، فأطاع أمر الله عز وجل وأخذ هاجر وإسماعيل وذهب بهما إلى هذا الوادي الذي هو غير ذي زرع. وكان هاجر وإسماعيل أول من عمر هذا الوادي، لم يكن فيه أي إنسان مطلقا بين الجبال. وتصور مكة بدون الحرم وبدون العمران وبدون الناس، تصور مكة بالجبال كيف تكون موحشة، كيف تكون مخيفة، كيف تكون الإقامة صعبة في مكة. وإذا بإبراهيم يترك هاجر وإسماعيل في هذا المكان ومعهما جراب من التمر وسقاء من الماء، ويرجع إلى الشام، يعني على بعد حوالي 700 كيلو. شوف انظر إلى هذه المسافة الطويلة، ويرجع ويتركهم بأمر الله عز وجل. فهي تسأله هاجر: الله أمرك بهذا؟ الله أمرك أنك تأتي بنا في هذا المكان؟ هذا كله جاء في صحيح البخاري يا إخوة ويا أخوات، في صحيح البخاري. فتقول: الله أمرك بهذا؟ هل ربنا سبحانه وتعالى أمرك بهذا، أن تأتي بنا في هذا المكان وتتركنا وتذهب؟ فقال: نعم. فقالت بكل ثقة وبكل يقين وبكل طاعة لزوجها الذي تعلم أنه نبي، بل هو أبو الأنبياء. قالت: إذن لن يضيعنا، عندها ثقة ويقين. لنا أسرة جعلها الله قدوة للعالمين، جعلها الله أسوة، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. وفعلا لن يضيعهما الله. بعد أن ذهب إبراهيم ونفذ الماء وأخذت تبحث عن الماء وتتردد بين جبلي الصفا والمروة، وإذا بالماء ينبع من تحت رجل الغلام إسماعيل، وتنبع زمزم، وتكون هاجر وابنها إسماعيل أول من يعمر هذا المكان الذي تغير وتبدل بعد أن كان واد غير ذي زرع، ببركة الثقة واليقين والدعاء والذكر لله عز وجل. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: ذكر وذكريات لفضيلة الشيخ هلال سعيد مبروك.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

جيبك راح بكزاوي بعد عداوتك.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: من قلب كتارا
1: عبر صوت الخليج، تغطية خاصة لمعرض كتارا الدولي للصيد والصقور. ننقل لكم أجواء المعرض
0: بكل تفاصيله.
1: برنامج سهيل يأتيكم في 3:30 مساء بتوقيت الدوحة. كونوا على الموعد.

0: مستمعينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في أولى حلقات برنامجكم برنامج سهيل. هذا البرنامج الذي أنشأته إذاعة صوت الخليج وأنشأت من خلاله أو لأجله استديو خاص في قلب معرض كتارا الدولي للصيد والصقور في نسخته العاشرة لتغطية أحداث وفعاليات وأجنحة هذا المعرض. لكم أجمل تحايا فريق العمل كافة، كل من يعمل في هذا البرنامج، ولكم تحياتي أنا أخوكم عادل عبد الله، وتحية كذلك من الأستاذ فيصل بن عبد الله النعيمي اللي راح يشاركنا أيضا في تقديم هذا البرنامج. أبو عبد الله
1: يا مرحبا، الله يحييك ويحيي إخوان المستمعين في كل مكان.
0: نلتقي إن شاء الله مجددا ودائما معك يا أبو عبد الله، يعني المعلومات الوافية والكافية التي تقدمها من خلال هذا البرنامج لكل المستمعين هي ما نحتاجه وهي ما يبحث عنه المتلقي بكل صراحة.
1: نعم، هذا الفعالية والمعرض السهيل كل سنة يتكرر ونستفيد منه ونستفيد من الناس الموجودين، وهو ملتقى صراحة محلي وإقليمي يعتبر دول مجلس التعاون.
0: لكن طالما هو احنا نستفيد من الناس اللي موجودين فبالتأكيد في ناس يعملون بجهد ويعملون بشكل كبير أيضا من أجل إنجاح فعاليات هذا المعرض. واليوم احنا عندنا اثنين من الركائز الأساسية اللي هي موجودة في معرض كتارا للصيد والصقور اللي كان افتتاحه اليوم، وافتتحها أيضا الدكتور خالد بن إبراهيم أو الأستاذ الدكتور خالد بن إبراهيم السليطي المدير العام للحي الثقافي كتارا ورئيس اللجنة المنظمة لهذا المعرض. نبدأ بضيوفنا أبو عبد الله.
1: أي نعم، أنا أكيد أنه وراء تنظيم هذا جنود مجهولين.
0: صحيح.
1: نعم.
0: أساس النجاح، يعني 10 سنوات هم أساس النجاح.
1: نعم صح. وممكن نبتدي مع علي بن خاتم.
0: علي بن خاتم المحشادي رئيس القناص.
1: أي نعم. أبو خاتم الله يعطيه الصحة والعافية، توه واصل من رحلة عمل وأنا كنت أتابعه يعني في قرقستان، وهي الشعوب الرحل أو من هذا القبيل، ولهم كان دور فعلا أفلس جسدورنا وإحنا نتابعكم من خلال قطر لعرض ثقافتنا وهويتنا.
2: بسم الله، الصلاة والسلام على رسول الله، الله يمسيكم بالخير جميع، وأحييكم وأحيي المتابعين وأحيي أخوي سالم الله يحفظه.
3: مرحب.
2: الله يطول عماركم. طبعا إحنا كان عندنا مهرجان البدو الرحل، وهذا كل سنتان يستوي في أحد الدول، يعني قرقيزيا استضافته الحين هاي ثالث نسخة، كذلك في كازاخستان وقبلها كان في تركيا. طبعا مهرجان كبير، الافتتاح أولمبي كبير، لكن للرياضات الشعبية والرياضات على ما قالوا البدو الرحل، فيه الفروسية، فيه الصقارة، فيه لهازيج البدو، فيها كل ما يخص يعني على اسمه مهرجان البدو الرحل. شاركنا احنا في جناح في جمعية القناص، طبعا دعوة كريمة من الاخوان، ولنا مشاركات سابقة، ثلاث مشاركات من قبل مع الاخوان، والحمد لله يعني بينا تراثنا ودعمنا بعض المسابقات اللي هي للسلوبي وللصقور، دعمناها وحطينا لها جوائز وكان لها ردود افعال طيبه اللهم لك الحمد، وبينا تراثنا وبينا كل ما استطعنا ان نقدمه في هذا الوقت القصير، وكان اقبال كبير ما شاء الله. اللي تابعنا اخوي فيصل تابعنا على حساباتنا، كان اقبال كبير ما كنا نتوقعه ما شاء الله.
1: وسال ابو خاتم، الحين ابو خاتم انت خير سفير من يمثلنا ويمثل نقل هويتنا محليا واقليميا وعالميا. انا كان دائما افكر، وكنا نسوي بحث او نبحث على بدايه الصقاره، فشفنا الشعوب الاسيويه مهتمه، الاوروبيه مهتمه، طبعا اعتقد ان هذا متوارث، بس الاقدم توثيقا وكتابي في الطيور او الصقور هي في الشام وفي محيط خليج شبه الجزيرة العربية من شمال قبل 4000 سنة.
2: صحيح.
1: لكن ما يعني وصلنا النتيجة وين يكون منبع الصقارة، أو إحنا منفردين بشكل خاص وهم لهم، يعني مثل ما جيتهم أنت هناك عندهم عقبان، الدول الآسيوية عندهم الطيور اللي إحنا ما نقتنيها، فهذه
2: نعم
1: يعني
2: وهرجك على متمة، عندهم العقبان وعندهم طيورنا، وكذلك عندهم الباز وكذلك عندهم طيورنا، يعني كل انواع الطيور عندنا، واعتقد ان اغلب طيورنا اللي جينا وجينا مهاجره جينا من ذيك الدول يعني، لا يمارسونها كلها الطيور يعني، شفنا جميع الطيور ما شاء الله يعني، لكن العقبان يحبونها اكثرهم مثل ما قلت، بحكم انها تصيد لهم الصيدات الكبيره ما شاء الله، تصيد لهم هم ايش يبون؟ يبون الذيب، يبون يعني الفرو، يبون الظبي يصيدي، فما شاء الله هم وصقاقير يا اخوك، صقاقير يعني مو بسهلين يعني.
1: احنا بحثنا لكن مثل ما قلت لك الدليل الوحيد اللي هو موثق ومرسوم
2: نعم
1: عندنا في شبه الجزيره، لكن لحد الان ما نعرف السقاره وين بدت. بدت في اوروبا، في اسيا، في الخليج.
2: والله
1: هذا موضوع يحتاج بحث.
2: والله يا اخوك انت ما شاء الله عليك نشط في هذا الجانب، ولك يعني لك يعني لك نظره ولك تتابع هذا الامر، ومفروض انك انت اللي اكثر من
1: لا جاوب.
2: لكن احنا بحكم خبرتنا اعتقد كل يعني من ضمن في العهد العباسي لقينا مثل المطويه او مكتوبه مواصفات المزاين عندنا موجوده عندي انا موجوده اذا حبيت تطلع عليها، كان موصف فيها الشاعر لو تدخل على قصيدته موصف فيها توصيف اغلب الشروط اللي حاطينها موجوده في وصفه هذا في ذي. طبعا حمزه رضي الله عنه اول ما دخل مشهور انه كان يجني، كان صحيح. يجني طير ويجني صقر في ذاك الوقت يعني، واللي اخذناه احنا الانطباع اللي اخذناه انه يمكن عند الفرس اول ما بدوا يمكن هم اللي اول من جنوا الشاهين في حضارتهم، وكل له حقه، واحنا عضو في الاتحاد العالمي صقار الاي اي اف، وشفنا وتقابلنا مع ناس كثير ولقينا ان العالم كله عنده هذا التراث وعنده الصقاره، مو بس مجرد علينا احنا، في كل في حقه وكل عنده ما شاء الله، وعندهم بعد بشغف، لكن يمكن هم بعضهم يعني احنا الان الحمد لله يعني حكومتنا وحريصه ان يعني هذا التراث، احنا ما نقول رياضه، انا ضد ان نقول هو رياضه، هو مو رياضه، هو تراث، هو تراث، ومثل ما انت عارف احنا عندنا تراث انساني في اليونسكو والصقاره في قطر، تراث انساني غير مادي. ف هذه الصقارة ومثل ما قلت لك حكومتنا الله يجزاهم خير ويطول أعمارهم يعني حرصوا حرص شديد أن نهتم بهذا التراث ونتمسك فيه ولا نهده، فمنها الحمد لله اللي قاعد تشوفه هذه مثل هذا المهرجان، مثل مهرجان مرمي، مثل البطولات اللي قاعدة تصير يعني كل المقناص والقنص انت عارف يعني، مثل القلايل ما شاء الله يعني، انك تحافظ على تراثك بذي وانت شاركت فيها ما شاء الله، و يعني اعتقد ان احنا الحمد لله لا نقول وصلنا للي نطمح له، لكن وثقنا واهتمينا، واحنا في جمعية القناص حريصين، عملنا مشروع جنوم الطيور، سوينا حملات اطلاق تكاثر استدامة، حملة صقاقير هالقطر هاي شرف لنا احنا يا صقاقير هالقطر، والله يبيض اخواني الصقاقير وجيهم اللي قدمون طيورهم في اخر الموسم واحنا نروح نطلقها، هاي شيء يعني اللي وصلنا له من ثقافة ومن محبة لذا الطير يعني، اللهم لك الحمد، نتمنى انه يعني قدمنا شيء، لكن عندنا الكثير ان شاء الله نقدر وياهم وياك ويا الجميع انه نقدمه باذن الله.
0: وخاتم يعطيك العافيه، طال عمرك ابو عبد الله. احنا قبل ان ننتقل لاخوي سالم بن حجيم، ونستغل وجودك ايضا كذلك بحكم ان انت رئيس جمعيه القناصين اذاعه صوت الخليج، انتجت عمل غنائي جميل سموه سيل.
2: نعم.
0: هذا العمل من كلمات خالد الشاعر خالد ال شيخ الكواري والحان وغناء الفنان محمد المطوع، راح نبث للمستمعين هذه الاغنيه.

0: إذن مستمعينا الكرام، عودة جديدة لكم ونستمر وإياكم في برنامج سهيل على دانة الأصوات صوت الخليج، وهذه التغطية المباشرة لفعاليات هذا المعرض الذي انطلق اليوم في 10:00 صباحا. وعبد الله وخاتم، أيضا احنا سمعنا هذا العمل من إنتاج إذاعة صوت الخليج، تحديدا أنتج هذا العمل لمعرض كتارة الدولي للصيد والصقور سهيل، يحمل اسم البرنامج ويحمل اسم سهيل ويحمل اسم النجم أيضا كذلك. فمعنا أيضا الأستاذ سالم بن خجيم من فريق التنظيم في هذا المعرض، حياك الله أبو خجيم.
1: الله يحييك يا أبو عبد الله، مرحبا ومسهلا.
0: أبو خجيم، المشكلة الفلوس كلها هناك عندك أنت في المزادات صح؟
1: الله يزيدنا إن شاء الله ويرزق أهلها إن شاء الله.
0: بس كلمنا عن مزاد الطيور الحين اللي هو الأهم الآن، اللي الناس راح تنتظره، متى راح يكون موعده والطريقة
1: إن شاء الله. أولا أمسي عليك وعلى الأخوان الموجودين ومستمعين إذاعة صوت الخليج من كل مكان، وأقول بيض الله وجه أخوي خالد محمد على الكلمات هذه، صح الله لسانه اللي استاهل. انا ما استبعد منه، لانه ذكاءه ما شاء الله عليه، شبك معرض سهيل وشبك كل شيء، يعني مثل ما تقول 10 عصافير بحجر واحد.
0: صحيح.
1: اما عن مزاد الطيور، طبعا هذا هي انا اسميها ايقونة المعرض. معرض المزاد هذا هو إيقونة المعرض، وأنا أعتبره هو الأوحد في المنطقة كلها، اللي هو مزاد

0: طير الوحش. ما في أي مزاد طير وحش في غير قطر، هذا أولا. ثانيا الطيور كلها من أندر الطيور، يعني لو تلف الدنيا ما راح تلقى أفخم وأندر من الطيور اللي جات هذه.
1: ما شاء الله.
0: يعني احنا دائما نطمح للأفضل، والحمد لله الأخوان القائمين على هذا المزاد وعلى طرح الطيور بيض الله وجيهم والله يعطيهم الصحة والعافية اللي جابوا هذه النوعيات من الطيور. نعم
2: نعم. أنا عندي إضافة معاك أبو خيمة وسؤال، هو فعلا أن الطيور هي الوحوش اللي مباعة في قطر في بغض النظر في دول المنطقة الإقليمية.
0: نعم.
2: لكن أنا سؤالي لك، متى صار الطير ينباع في هالوقت في هالتاريخ؟ انت ميزت المعرض بأن الطير الوحش.
0: نعم.
2: فقبل عشر النسخ اللي موجودة.
0: صحيح.
2: تقدر تضيف وأخوي أبو خاتم يضيف الطير متى كان يجي قطر؟
0: الطير كان يجي قطر يعني بعد التاريخ هذا، خلنا نقول في بداية، خلنا نقول في شهر 10 أو بداية شهر 11 اللي هو مثلا 60 سهيل، خلنا نقول 60 سهيل. هذا أول. ليش؟ لأن أول مصادر للطيور معروف يعني بلدانها، بلد أو بلدين هي اللي كانت تجي، لكن الحين أنت قمت تروح مغن للطيور، مهد للطيور وتطرحها. لأن أنت لو تقيس المسافة بينك وبين منغوليا، إحنا الطيور اللي عندنا كلها منغوليات، لو تقيس المسافة بينك وبين منغوليا آلاف الكيلوات. طيب الآلاف الكيلوات هذه متى يقطعها الطير؟ صح. ما راح يقطعها إلا يبغي لها أكثر من الوقت هذا. الحين يبغي له شهر أو شهرين على ما يوصلك الطير، أو يوصل المناطق اللي كان ينطرح فيها ويجيك.
2: صح.
0: لكن أنت الحين اختصرت الزمن والمسافة وقمت تروح في مكانه وتطرحه وتجيبه.
2: وهذه العلامة المميزة في معرض السهيل.
0: نعم.
2: الطير الوحش.
0: نعم.
2: ومرينا على الطيور وأشكالها وألوانها، ممكن تعلم أو تشرح لنا على آليتك تصير المزايدة من خلال الحواسيب الموجودة؟
0: إن شاء الله. طبعا عندنا آليتين للمزاد، في آلية إلكترونية وكلها آليات إلكترونية، لكن فيها مزاد يومي وفي مزاد على طول أيام المعرض. المزاد اليومي فيه لجنة قائمة على اختيار، تختار أربع طيور، بيكون بيبدون من بكرة أول طير يصير عليه مزايدة. طبعا المزاد اليومي الطير يجي الساعة 10 الصبح، الساعة 9 في الليل يسكر عليه المزاد، بيكون عليه مزايدة يومية إلكترونية لين الساعة 9 حكم يوقف المزاد الإلكتروني ويبدأ اللي هو الصندوق.
2: وش
0: في ناس يعني ممكن الناس يقولون ايش معنى الصندوق؟ فرضا انا وانت يا ابو عبد الله انت زايد على طير الكترونيا، طبعا الكترونيا حتى وانت قاعد في البيت او في المكتب او في الشركه او في اي او مجلس تزايد بالتليفون، يعني تاخذ مزايده رقم مزايده وتاخذ تزايد في تليفونك. لكن جات الساعه 9 حكم سكر مثلا انت حطيت سعرك وانا عندي استطاع ان انا ازيد، لكن سكر حكم 9 حكم سكر، فانا عندي استطاعه. هم اللجنه القائمين على المزاد يشوفون اخر ربع ساعه اذا كان في حد يزايد عليك انت معاك يا ابو عبد الله.
2: نعم.
0: مثلا انا كنت زايد معك وابو خاتم كان يزايد، يكلموني ويكلمون ابو خاتم يقولون والله ابو عبد الله مثلا حط سعر كذا، هل انت عندك سعر ازيد؟
2: نعم.
0: انا اقول له اي نعم، وخاتم كذلك يقول اي نعم، يقولون لك تعال وانتم يا الثلاثه هذا الصندوق، كل واحد يكتب سعره في ورقه ويحطه في الصندوق.
1: يعني لازم يحضر الشخص. طيب انا في البيت يعني
0: يحضر او من ينوب او من ينوب
1: ما عندي وقت، ان انا تسع يعني المعرض يسكر 10 يعني هي ساعه يعني
0: ممكن عندي. اي واحد في المعرض ينوب عنك، اي واحد تكلمه في التليفون تقول ينوب عني فلان، يجي لنا يقدم البطاقه يحط سعره، احنا خلص حطينا الاسعارنا نبطل الصندوق واعلى سعر نقول له مبروك.
1: يعطيك العافية. احنا بنرجع لهالنقطة هذه بس استاذنكم
3: ممكن واضيف لاخوي سالم الله يحفظه ان لو الاثنين او الثلاثة اللي كانوا يزيدون امتنعوا يروح الطير لاخر سعر وصل له يعني.
1: نعم احنا بنرجع لهالنقطة هذه او نقطة المزاد تحديدا بس بعد ما ناخذ مداخلة عندنا زميلنا فهد الشمري في احد الاجنحة هناك موجود. وصالح مساء الخير.
4: الله يمسك بالخير ومسي على الضيوف الكرام ومسي على كل مستمعين صوت الخليج. ومثل ما يقولون دخل سهيل والصقاقير فزت قلوبها والحين هم اكيد مستعدين ان شاء الله لموسم مقناص وان شاء الله ربي يوفقهم جميعا. احنا في احد الاركان موجودة هنا وراح ننقل ان شاء الله كثير من الوفاة الموجودة والمواقع الموجودة هنا عن سهيل باكمله وما يحتويه من يعني جميع البثات المتواجدة والمشاركة. معنا أحد المشاركات هنا احنا نتكلم عن الصقور ونتكلم عن مزارع الصقور. فاحنا في أحد المزارع العالمية بإدارة شباب قطري شاب قطري. طبعا مزرعة العالمية تعتبر يعني مزارع خارج دولة قطر. فإحنا مع مزرعة إيرلاند فالكون وصاحبها أخوي ناصر بن راشد النعيمي. نرحب فيك.
5: الله يرحب بك ويطول عمرك. يا مرحبا بكم وشرفتونا بهالزيارة والمقابلة.
4: الله يعطيك العافية إن شاء الله. تكلمني أخوي ناصر عن بدايتك بمزارع الصقور وليش اخترت برا وليش وشنو أنواع الصقور اللي أنت يعني قمت بتفريخها هناك موجودة عندكم في المزارع. تحدثني عن المزرعة.
5: أطال عمرك بديت في استيراد الصقور من الدول الأوروبية فبديت في عام 2007 وكان الإقبال عليها ذاك الوقت مو هو الإقبال حاليا بس الهواية وحب تجربة والحمد لله قدرنا. هم يقدرون يفرخون الطيور لكن ما يعرفون الطير الزين اللي حين نبغي مواصفات اللي الخليج يبغاها. فصرت مثل ما تقول حلقة وصل وتكونت الفكرة بعد الإقبال الكبير اني أصير يعني تاجر فيها وحطينا فيها جهود والحمد لله جات منتجات طيبة وجات في أبطال في السباقات وأبطال في الصيد والحمد لله لقيت استحسان الجميع هنا في دولة قطر من الصقاقير من الشباب الصاعدين في الصقارة. يعني
4: تختلف يعني مثلا اللي هو تفريخ برا عن طرح مثلا في الخليج هنا تختلف الطيور هذه واكثر الاقبال على طيور اي نوع من الطيور اللي يقبلون عليها يعني في بعضهم يصد على الحرارة في بعضهم يبي الشواهين فيختلف.
5: اكيد هي كلها طال عمرك على نية الصقار وين هو بيروح ان كان يبغي السرعة وبيروح صوب الشاهين اكثر المهجن مع الشاهين اكثر اقبال الصقاقير على جير الشاهين. جير الشاهين جميع الاستخدامات يقنص ويصيد وسبوق وهو الفئة يعني المطلوبة أكثر تقريبا هي المسيطرة على السوق.
4: شنو الصعوبة الموجودة في التفريخ خصوصا في أنكم أنتم قاعد تسوون تجارب كثيرة أكيد طبعا في هالموضوع؟
5: والله التفريخ طال عمرك مشكلته الوقت بس صعوبته الوقت. الطير لازم تصبر عليه 5-7 سنين عشان يبدأ ينتج. فأنت إذا بغيت السلالة هذه تنتظرها 7 سنوات وما حد يبيعك طير منتج لأن هذا مثل الحصالة على ما يقولون كل سنة يجيب محصول. فهي الصبر يبي لها 5 سنوات 7 سنوات 4 سنوات. والفرق عن التفريخ المحلي والمستورد الأجواء فقط ولا في محاولات طيبة من الشباب هنا في دولة قطر وانتجوا انتاجات طيبة ونتمنى لهم المزيد.
4: نتمنى لك انت ايضا التوفيق ان شاء الله. ما شاء الله انا اشوف الطيور عندك شنو الطيور هذه؟ عطني اياها على عجاله شكل عشان ما نتاخر على ضيوفنا ايضا في الاستديو.
5: يا مرحبا بك والله. هذه طال عمرك الطيور فيه البيور جير وفيه الجير شاهين وفيه طال عمرك اللي هو الحر الاصيل وفيه الشاهين الاصيل، فجبنا تشكيله لارضاع الجميع على ما قال
4: اخوي ناصر بن راشد النعيمي. نتمنى كل التوفيق ان شاء الله، وهذه بادره جميله من الشباب اللي هم يقومون طبعا الحفاظ على هذا الموروث. اخوي عادل نرجع لك ان شاء الله الى لقاءات اخرى ان شاء الله مع الاخوه المتواجدين في معرض السيل العاشر، وان شاء الله نتمنى لهم كل التوفيق.
1: شكرا شكرا جزيلا ابو صالح. نزلنا في الاستديو ومعنا ايضا ضيوفنا الكرام الاستاذ علي بن خاتم المحشادي رئيس جمعيه القناص، والاستاذ سالم بن خجيم فريق التنظيم، وخاصه في مجال الطيور هو قال الركيزه الاساسيه اللي موجوده هناك هي الطيور. انا معلش بس لان في احيانا بعض الرسائل احنا موجودين عارفين ظروف البرنامج، يعني برنامج على الهواء، فظروف البرنامج تخلينا نحن نكون ملزمين ايضا كذلك مع زملائنا الاخرين اللي يقومون بتغطيه هذا المعرض، لان الهدف الرئيسي من انشاء هذا الاستديو هو تغطيه فعاليات المعرض واستضافه الاسماء. نروح مع زميلي فرج المري. ابو محمد مساء الخير. مرحبا ابو محمد.
6: مرحبا مرحبا زميلي عادل، الشكر لك
1: وشكر حياك الله. حياك الله
6: عبد الله النعيمي في الاستديو والزميل فهد الشمري في التغطيه الميدانيه في معرض السير ولضيوفك الكرام.
1: يعطيك العافيه.
6: سمعينا الكرام ونحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم لنا وين ما كنتوا، ونحييكم من قلب الحدث في معرض السيل في نسخة 10/20/6. خلونا نبدأ مستمعينا الكرام جولتنا مع أحد المشاركين في المعرض، نقول مساك الله بالخير وحياك الله معنا.
7: يا مرحبا أستاذي، كيف حالك؟ عسك بخير إن شاء الله.
6: حياك الله. بداية عرفنا بنفسك وش نوع مشاركتكم في معرض السيل؟
7: معك مروان طال عمرنا، شركة الرحال المتخصص في أعراض في أغراض الرحلات البرية البحرية طبعا، وهم أجهزة تصل للطيور.
6: عندكم بعطيان والفالكون
7: صحيح، وبعد عندنا درونات، في درونات بروف ودرونات بعد خفيفة الوزن وأنواع من الدرونات الموجودة عندنا.
6: طيب استاذ مروان، ممكن تمشى مع هذا المحل وتعرفنا على لوازم الرحلات البريه والبحريه؟
7: عندنا طال عمرك بعد الدرابيل فيها شركات عالميه مثل شركات سوارفسكي، وعندنا زايس الالمانيه طبعا، وعندنا يا شيخ انواع واشكال من الدرابيل البندقيه الهوائيه، وفي بعض عندنا ادوات كهربائيه مثل ادوات الولاعات الالكترونيه، وعندنا طال عمرك أشياء جدا ممتازة وأشياء من النوادر. بعد عندنا سكاكين طال عمرك يكون فيها من قرن غزال، المقبض تكون من قرن غزال، يعني تشكيلات جميلة، وعندنا أكثر من 10 تشكيل.
6: طيب على الدرابيل هي على نوع الجودة ولا على المسار مسافة النظر؟
7: طال عمرك نحن أساسا نجيب درابيل تكون عالية في نفس ونفس التعب جدا ممتازة.
6: جميل جميل. زين نشوف العزب موجودة، العزب القهوة وعزب المطبخ. تفضل. يعني ما اشوف فيه المناقل والشفات والإنارات.
7: عفوا
6: العزب اللي متكاملة؟
7: اي عند عزب متكاملة طبعا، انواع من العزب يعني في خلافات وتشكيلات واسعة، في منها تجيك معدلة، في منها تجيك صغيرة على غوري فقط وعلى يعني حقة شاي بروحها، وعندنا اطقم يكون فيها للقهوة وللشاي نفس الوقت.
6: وفي طقم متكامل لعدة الطبخ؟
7: طقم بعد عندنا طقم متكامل، وإذا حاب الزبون يقدر يسوي طقم بالشيء اللي يعجبه، يعني يختار بالشيء اللي يرضيه.
6: طيب عندكم جلسات متكاملة؟
7: عندنا جلسات متكاملة طبعا، وعندنا طال عمرك راس بحر أيضا.
6: شوفه حياك.
7: عندنا الجلسات المتكاملة طال عمرك بأسعار جدا ممتازة، من 4 كراسي يكفي لثمان أشخاص مع زولية 2x2 و4 تكايات لحد 5 تكايات، يعني مناسبة جدا لثمان أشخاص فقط بسعر ممتاز جدا. وكراسي طال عمرك مثل ما أنت شايف كراسي بحر من شركات معروفة أيضا من شركات الـ ARB، والكراسي اللي تقدر تمد ظهرك وأنواع كبيرة من أغراض شركة ARB للسيارات المعروفة الأسترالية.
8: وشوف الثلاجات هذه هنا كثيرة، كلمني أنا عن أنواعها.
7: عندنا طال عمرك أنواع جدا جميلة من الثلاجات من شركة DLC طبعا المعروفة، وعندنا شركات أيضا من شركات مثل أنكر، وعندنا ثلاجات مخصصة للمخيمات اللي تجيك من طابع قزاز من قدام، وهي أساس مخصصة بعد للمكاتب.
8: جميل. يعطيك العافية أستاذ مروان، نتمنى لك التوفيق.
7: الله يعافيك ونورتوا وشرفتونا إن شاء الله.
8: بالتوفيق إن شاء الله. مستمعينا الكرام، إلى نلقاكم في تغطية جديدة من داخل معرض السينما، انتقلوا وإياكم إلى الزملاء في الاستوديو. تفضل زميل عادل.
1: شكرا للزميل فهد الشمري، وشكرا للزميل فرج المري على هذه التغطية المميزة، وأكيد احنا راح نكون في انتظاركم في تغطيات أخرى وعودة جديدة إلى الأساتذة الكرام ضيوفنا في هذا الاستديو. معذرة أطلنا عليكم قليلا، ولكن كما تعلمون ظروف العمل أحيانا في البرامج المباشرة وبرامج التغطيات تمر هكذا. الأستاذ سالم بن خديم قبل شوي كنت تتكلم عن المزاد، وصلنا إلى نقاط معينة يا أبو عبد الله.
2: المزايدة، وممكن بعد نقدر نستفسر منه بأمر أكثر، المعايير اللي تختارونها حق الطيور اللي تكون على المزاد، يعني خلال تجربتكم أكثر من 10 سنين، يعني أكيد أنه في معايير أو صقاقير هالقطر أو من الخليج اللي هم يختارون الطير اللي أنتوا تقولون تفرزونهم وتكونون عليها مزادات.
0: نعم طبعا، هذه المعايير فيه لجنة قائمة على هذه الطيور، والطيور اللي معروفة طيور الصقاقير المعروفين. أنت وش تبغي معروف في العالم كله؟ طير الأبيض. صح. فهذا اللي المعايير اللي يختارون بها اللجنة اللي قائمة على الاختيار هذه الطيور. تشوف الطير من ناحية الحجم، من ناحية اللون، من ناحية المثايل، الطير يشوفون الأقرب للكمال، والكمال لله سبحانه وتعالى.
2: نعم.
0: يشوفون أفضل الطيور ويختارونها.
2: يعني على خلال التجربة هذه،
0: أي يعني هي ما هي مثل المزاين للطيور. نعم. وفي درجات وتقيس على هذه درجات، لا، هذه مزاد بيع، ما هو مزاد مزاين. نعم،
2: يعني الاختيار هو اللي على الريش الكاشف.
0: أكيد أكيد. نعم. أكيد.
2: من خلال المعارض هذه تجي نادرة الطيور هذه.
0: أكيد. يعني اندرت، لأن أبو عبد الله كثر هم دائما، إحنا نتكلم الأخوان في جمعية الناصي يتكلمون مثل الصيد الجائر، كثر الطرح للطيور، وكل سنة والعالم قامت تستنزف البيئة اللي هي عايشة فيها للطيور هذه، صار ترى بندرة. ليش أخوي أبو خاتم تفضل من شوي وقال إعادة إطلاق الطيور؟ هذا يعيد إحياء الطيور اللي مثل هذه. أنت إذا قعدت تنزف من البيئة هذه وتأخذ الطير النادر كل سنة، يعني إحنا هذه النسخة 10.
2: نعم.
0: فيها معارض في الدول المجاورة أخذت يمكن نسخة 20 أو 14 أو 16. تخيلنا المعارض هذه كلها تستقصد أو تبغي الطير النادر. الطير النادر هذا ليه متى هو يتكرر عندك؟ فلازم يكون فيه إعادة إطلاق عشان اللي أنت تطلقه يروح وينتج لك الطير الجديد اللي أنت تبغيه.
2: الاستمرارية.
0: نعم.
2: يعني
0: الاستمرارية.
1: وش طريقة التعاون أو أسلوب التعاون فيما بينكم وبين جمعية القناص بوجود رئيس الجمعية معنا؟ هل في أي طريقة تعاون بينكم؟
0: لا أصلاً هم اللي قايمين على مزاد الطيور واختصاص الطيور هذه تابع تحت مظلة جمعية القناص. يعني مزاد الطيور والطيور منقولية بالذات هذه تحت مظلة جمعية القناص. فرق عن باقي المعرض كله. نعم.
2: طبعاً بخاتم ما يحتاج يعني فادنا في الاستفسار عن ندرة الطيرة ونوع الطير اللي هو، ومثل ما تفضلت هو الاستدامة جزء معني فيكم في الجمعية في إعادة إطلاقها
3: للطبيعة.
2: نعم، احنا قبل كنا نشوف الطير ونعرفه وما كنا يعني يوصل قطر حق صقاقيرنا الأوليين في قطر، طير موجود من إيران أو من باكستان أو من العراق، لكن فضل التكنولوجيا الحديثة الحين الطير من العش يحطون فيه رقم ويشوفونه وين طاح وين اطرحوه، فاختلف مفهوم الطيور، يعني مو مهدها واحد، يمكن من خلال معرفتكم في الأمور هذه أو اطلاعكم على هجرة الطيور عقب تقدم التكنولوجيا هذا بالأجهزة التتبع اختلف.
3: طبعا يا أخوك مثل ما قال أخوي سالم، الحملات حملات الإطلاق هي الأساس الآن، إذا احنا نبي نشوفها يشوفونها وعيال عيال يشوفونها. الحمد لله الثقافة عند الصقار القطري اللي كل سنة تبرع الإخوان تبرعون، احنا ندير العملية، احنا سمينا الحملة حملة صقاقيرها القطر بحكم الإخوان يعني تبرع صقاقيرنا الله يطول عمرك وعمارهم. الشيء الآخر الله يطول عمرك حطينا عليها أجهزة وأجهزة تتبع، ومنها من راح وعشش وعود سبحان الله وانطرح، منها طير قرناص شاهين من خيرة الطيور حق الشيخ جعان هديناها، كنا أول نسخة هديناها في حالول، وهاجر عقب 3 سنين انطرح وكلمونا، طبعا في الرقم وكلمونا وامر الشيخ ان نشتري ورد نطلقه مرة ثانية. وبعض الطيور صوروها في عشاشة وعليها أرقام قطرية ما شاء الله وهي معششة على عشاشة، هذه دل على أن التجربة نجحت اللهم لك الحمد. نطمع احنا الآن ان نوسع هذه التجربة ونكبر هذه التجربة حتى الطير النادر نشوفه على المنصة. إذا أنت حاب تشوف النادر على المنصة لازم أن نبادر بهذه الحملات وحملات الإطلاق عشان نشوفه. الحملة إطلاق تكاثر استدامة اسمها يكفي.
2: جميل.
3: تطلق التكاثر استدامة ترجع لك بإذن الله أنك تشوفه. و يعني هذه طبعا طيورنا اللي تحضر كلها طيور رسمية، شهاداتها شهادات سايتوس وتجي بطريق كلها رسمية
2: أكيد.
3: ومجملتنا موسعة خطرنا
2: صح.
3: طيور بعضها نوادر الناس ما تقدر تشوف، مو بكل اللي يقدر يشوفها، الحمد لله لنا 10 سنين تكون موجودة على المنصة، وسالم الله يطول عمرك وعمره متواجد وياها من أول سنة، ويعني وقريب منها في العرض وفي يعرف يعني يعرف كل شيء عنها. وطيور السنة اللهم لك الحمد فيها طيور طيبة، يعني النادر الطير النادر اللي نتكلم عنه حتى من قديم سنة عينة، ولو جاء نادر يعني تخبر، لكن مهم أن نحرص على الإطلاق ونحرص أن نوصل الثقافة دي لأبنائنا خاصة الصقاقير أن يتعلمون نهاية الموسم يطلق، ممكن ما أطلقه بفرخ وبكر أطلقه ثنو أطلقه ثالث، والحمد لله مرتبة هذا العمل.
1: وش التأمين هناك؟ يعني أنت الآن أطلقت، طيب في ناس مثلا من دول أخرى يروحون لنفس المكان،
3: يروحون إنهم يطرحون
1: أي.
3: لا إحنا نطرحها في آخر الموسم، نهدها آخر الموسم تنطرح، ما لها قيمة يعني، مو بقيمة اللي بيتعب عليه مثل أول الوقت أنت الطير هذا اللي في أول الوقت في تالي الوقت بعدين حتى الناس هذيلا في يعني ضعوف الأنفس اللي ممكن يطرحه، عرفت شلون؟ هذه حقيقة، لكن ما أكون أنا متوقف عند هذيل الأشخاص، هاي معدودين على يعني لما أطلق لي 100 طير في الطبيعة حتى هي اللي فرخت منها يموت في الكهرباء، منها يتسبب من المبيدات الحشرية المراوح، عندنا دراسات كثيرة على أسباب ذي، مو بأسباب هذا جنيها أكبر يعني في منغوليا أكبر مسبب الكهرباء لها
2: صحيح،
3: فهي في الطبيعة شيء يعيش وشيء يستمر وشيء يجي، فأنا ما أوقف عند هذيل الأشخاص 2 أو 3 هذي، لكن ما دام أطلقت في تالي الموسم وقت محدد ومن ضمن دراسة أن تكون هذا الموعد وقربت هجرته وبعدين الناس بعد انتظرت الناس تنتهي من موسمها، لأن الطيور يا أخوك بعضها يقدم له طير مشري بكذا قيمة يعني مو بماخذه، فيقدم الله يبيض وجهه يقوم ما يقنص ياخذ يقول يلا يا أخوان تفضلوا هدوا. فالحمد لله يعني لقينا احنا من تجاربنا ما وصلنا للكمال، عندنا أفكار كبيرة، هذا أكون أنا واقعي وصريح وياك، عندنا أفكار وعندنا تطوير أكبر، عندنا تطوير أكثر، نعين صعوبات، لكن الحمد لله نوجد لها الحلول
1: الحمد لله
3: ونستمر إن شاء الله، وهذه الحملة تستمر.
1: الله يعطيكم العافية والصحة يا أبو خاتم. أبو خاتم أنا أشكر لك أول شيء على المستوى الشخصي جزيل الشكر، أنت جاي من سفر ولما طلبناك في هذا اللقاء لبيت الدعوة، هذا الشيء طال عمرك يعني تقديره كبير جدا احنا عندنا وجارنا ايضا جار
3: انتم لكم ثلاث حقوق،
1: الله يطول
3: حق لك وحق فيصل وحق الجيره اللي بيننا،
1: الله يطول
3: احنا متشاهدين يعني ما لنا حق ان نتعداكم.
1: الله يعطيك العافيه والصحه وشاكرين ايضا كذلك جزيل الشكر ووجودك معنا. استاذ سالم بن خديم من الناس اللي فعلا في كل موسم عندما نحتاج للحديث عن المزاد، وخاصه ان ركيزه اساسيه في معرض كتارا الدولي للصيد والصقور والمكان الاكثر الفاتا والملفت في في في هذا المعرض هو مزاد الطيور اللي موجوده هناك، المعرض الخاص فيها يعني، ووجودك معنا بشكل دائم والمعلومات الجديده والمعلومات الحديثه اللي تاتينا كل عام، شاكرين لك جزيل الشكر عليها وشاكرين على وجودك معنا.
0: العفو العفو يا ابو عبد الله، وهذا اقل حاجه انا اسويها لجمهور صوت الخليج.
1: الله يعطيك العافيه والصحه، شكرا جزيلا لكم، شكرا للاستاذ سالم بن خديم من فريق التنظيم، وشكرا كذلك للاستاذ علي بن خاتم المحشادي رئيس جمعيه القناص، الف شكر لكم. فاصل ونستمر وإياكم في إسهيل على دانة الأصوات صوت الخليج.
9: تباشروا عقب البطا بين إسهيل، يهل الولع كلن بدوره يهلي، يالله بنون يشمل القاع بالسيل، ويتلاه بنجوم الوسام يعلي، يا زين نبته لا زهر بالمداهيل، لنا بها ماضم جميل يسلي، حب تملكنا مع سالف الجيل، غاية مراده شوف ذوده يفلي، على طرف ضوه مزين معاميل، ما عنده إلا نايح الورق خلي، في كل روض منزل للمشاكيل، ما زال رسم بيوتهم بالمحل، ما زال رسم بيوتهم.

0: عوده معاكم اعزائي المستمعين، وجاك الفرج يوم جاك الفرج يوم انتظر طلعه السهيل، شعارهم اللي موجود في
1: شعار السنه هذه حفله.
0: نعم، فتعقيب على حديث بوخجيم والمحشادي، فهذه المعلومات اللي قالها المحشادي ان الطير يهدونه اخر الوقت، انتهى موسم الصيد وبدا التكاثر الحين من خلال العلوم الحديثه والابحاث اللي مستويه، تنتهي تبتدي تزاوج الطيور او انتاج الطيور، تفقيس البيض من ابريل او شهر 4 و5. فعندهم معلومات ومعطيات قديمه، اهلنا وصقاقير هالقطر وفي الخليج، ان الطير اخر وقت خلاص موعد، يقولون يرمك الطير، رمك ما يحب الصيد في فتره تزاوج او فتره المقيض اللي هو يقيضونه في قطر. فمن خلال كلام المحشادي انه يطلقونه في هالوقت، الموسم قليل، الموسم انتهى، الطير عنده فرصه انه يتكاثر ويفرخ، يحتاج من شهر 5 إلى 6 إلى 7 يبتدي الطير يطلع الفرخ، يكمل نموه ويطير، يتعلم 2 أسابيع مع امه وابوه، يعني القرانيس هذه يتعلم على الصيد، فيكتسب البنية والريش، يكمل وكل حاجة، يبتدي سلوكه في الصيد، المراوغة، اللفة، يقدر يلف، يقدر يصيد، يقدر يمسك، فيبتدي يعتمد على نفسه الطير، إلين يجينا احنا شهر 10 و11 تبتدي الطيور تنصاد وتجي قطر وتنباع.
2: والله أنا عندي كلام واجد عن هذا وسلطات كثيرة، يعني ممكن الناس تطرحها، ولكن أذنك بس فقط احنا نروح لزميلنا فهد الشمري مع ضيوف الكرام يتجول في أرجاء المعرض. الزميل فهد، مساء الخير للمرة الثانية.
3: أشكرك أخوي عادل وزملاء المتواجدين هنا. احنا طبعا في معرض السهيل، وننتقل من بوث إلى بوث آخر، ما زلنا مع أهل القناص، وأكيد طبعا راعي المقناص يحب أنه يجهز أموره كاملة، من طيرة اللي شراه، من أغراضه ومن أموره. إحنا الآن في قسم تجهيز السيارات، في ناس كثير يجون يجهزون سياراتهم للمقناص، أكثر تطلب راعي المقناص سيارات
4: عندك المقناص بيطلبون اللي هي الجنبينات والمقصات اللي فوق والسفلي، تمام؟ هاي جنبين في يعني في الرياف، في الصدمات القوية، في الحصى، في الرمل، وكذلك عندك اللي هي الفلاتر عشان شوية يقدر يفتح معك، وعندك المراوح عشان البرودة بعد، لأنه أنت في المقناص إنك يعني بتضغط على الموتر بتكسى عليه، فهاي بتدي الموتر رياف وتدي برودة في نفس الوقت، إنك يعني الموتر يتحمل معك.
3: يعني أغلب الأمور هذه اللي يركبها طبعا صاحب السيارة، ممكن يجهز سيارته بكم حتى تكون سيارة جاهزة للمقناص وللأماكن الوعرة للرمال وغيرها؟
4: والله هو حاليا من الشركات اللي متوفرة وايد يعني، وفي خيارات كثيرة على حسب الشخص وعلى حسب استخدامه، يعني الشخص اللي استخدامه قاسي في الجنبينات اللي هي بتحصلها يعني تكلفك كاملة ممكن 22 23، وفي الناس اللي هي استخدامها خفيف يعني تكلفك 13 14، يعني على حسب الشخص واستخدامه، يعني
3: في متطلبات معينة يعني حق السيارات. وأغلب السيارات اللي يروحون المقناص طبعا خصوصا يحطونها، شوف، مراوح زيادة.
4: الله حي. ايه نعم، المراوح تديك برودة للماكينة، لأنه أنت في المقناص بدك تضغط على الموتر، فهي بتديك برودة، وفضل أنك تركبها عشان يعني تبرد على الماكينة والموتر يكون مرتاح معك،
3: ما يأثر بعدين على السيارة الأشياء اللي ركبها جديدة وغيرها؟
4: لا، هي الأغلبية ما لها تأثير، يعني هي أصلاً وائرات خارجية بعيدة عن الوائرات الوكالة، فهي يفضل إنك يعني تركبها عشان هي بتركب في البوكس الخارج، تمام؟ فوائراتها بتجي معزولة غير عن ضفيرة الوكالة.
3: ممتاز جداً. مثل ما استمعنا طبعاً السيارات كلها تتجهز بأشياء قد تكلف الشخص أكثر من اللي يبغيه، أو على حسب ميزانية الشخص، يعني ممكن واحد يكلف 20، ممكن يكلف 40، ممكن يكلف 10 و15، ولكن على حسب استعماله لهذا العمل.
4: استعمال الموتر يعني في ناس يعني بيقول لك انا عاوز جنبنات انا بنزل بر خفيف، البر الخفيف ده بيحتاج جنبنات سعره يكون مناسب وشاة خفيفة، لكن في ناس بتنزل مكناس مكناس يعني أصع وطعوس ولا شادي، فده بدك تجهز الموتر كامل من جنبنات لتصفيحة لليتات لمراوح للشادي كاملة، فده هنا اللي يكلف معاك ويزيد معاك المبلغ.
3: الجنبنات في غاز وفي ماضي شنو، شنو الفرق ما بين انه يركب جنبين غاز او جنبين عادي؟
4: شوف عندك الجنبنات بتجيك انواع، عندك الجنبنات اللي هو زي ما قلت السلندر الداخلي وفي السلندر الخارجي، السلندر الخارجي ده انت تقدر تتحكم فيه يدويا، تقدر انك تدي الموتر ريافه تديه قصو اكس معاك الموتر شوي، اما الجنبنات اللي هي يجيك سلندر داخلي ده الجنبين بتحكم منه وفيه، يعني ما تقدر توازنه انت، جنبين منه وفيه هو يتحكم في نفسه وديك الرياف اللي مطلوبة، دي اللي بعد الوكالة على طول، يعني نحن بنقول السلندر الداخلي بعد الوكالة على طول، أما السلندر الخارجي دي أصلا مخصصة لناس البر والناس اللي بتنزل بر وايد.
3: يعطيكم العافية إن شاء الله، أتمنى لكم التوفيق. طبعا مثل ما استمعنا أن تجهيز السيارات طبعا تحتاج إلى أيضا معرفة كبيرة حتى أن الواحد يجهز سيارته للمقناص وعارفه وين بيقنص.
2: شكرا للزميل فهد الشمري، يعطيك العافية أبو صالح، يعطيك العافية. شكرا. يعطيك العافية، راح نكون إن شاء الله في انتظاركم في تغطيات قادمة، وراح نستمر إن شاء الله حتى آخر أيام المعرض. زميلي فيصل النعيمي قبل شوي كنت تتكلم في نقاط مهمة جدا.
0: نعم.
2: حبينا بس نطلع للزميل فهد ونرجع أيضا كذلك نكمل المعلومات الهامة اللي أنت قلتها قبل شوي.
0: نعم، أنا قصدي أنه معرفة الأوليين أن الطير في موسمه وهجرته، العلوم الحديثة اللي هي اكتشفت تركيب التتبع الجهاز فعطى مفهوم أو دلائل يعني أكثر من صقاقير الأوليين اللي هم كانوا يستقبلون الطير ويمارسون صيدهم. فهجرة الطير كانوا يتوقعون يقولوا من باكستان أو من العراق أو من الدول هذه إيران سوريا، فطلعت الطيور في محطات تحكم فيها الطقس اللي موجود سواء هواء هجرة الطيور، فمن عش واحد يطلع مثلا 4 طيور ما يتبعون نفس المسار، هم من عش واحد من أم وأبو واحدة يتحكم فيهم من خلال التتبع، يكتشفون ان الطير حط في منطقة معينة انحرف على اتجاه شيء ثاني سواء طقس او ريح او شيء من هالقبيل، اتجه على مهد مصر وهو نفس العش، اتجه الثاني مهده صوب اوروبا او منقوليا. فهني العلوم الحديثة يعني اكتشفت تفاصيل كثيرة عن الطير.
2: هل الطيور يعني في في في هجرتها وفي رحلتها هذه تقطع فقط يعني يعني ما تروح مثلا صوب البحار والمحيطات مثلا؟
0: تقطع البحار والمحيطات، الطير مسافات طويلة، هذا اللي يعني من عش واحد توزع 4 فروخ كل واحد صار له مسار ثاني، التحكم فيه المحط شلون عرفه من التتبع وين يكون، صار العكس، صار يهدون من قطر هنا، يعني ذكر طير ان نهد في حوار شلون هاجر وشلون راح وعقب 3 سنين انصاد، يعني استوت المعرفة اكثر والتطور التكنولوجي والعلمي، لكن كله مربوط في الطير، هو هوية الطيرة وثقافته واهتمام المسؤولين سواء على مستوى الاعلى في الدولة لين الافراد فهم حافظوا على هوية، فيهم شغف للهوية هذه، تربيتها تتابعها متابعتها استدامتها ضرورية بالنسبة لهم، انشاء المزارع نفس الشيء، الحين بداية المزارع للتهجير بدأت الطيور يعني التطور في تدريبها عقب ما يفرخ ويكمل يهدونه في هاكر يبتدي الطير يتعلم سلوك الطيران والانقضاض واللفاء ويلف، بدأت المزارع تميز اللي يعني بنوصل له ان الفرخ يطلع من ابريل او 5 لكن يكمل نموه بعد كمان نموه يحتاج وقت إضافي يتعلم السلوك من والديه يعني من القرانيس، وهذا يعني كل ما هالعلوم تنكشف وتطلع أشياء جديدة في الطيور.
2: ممتاز ممتاز، أستأذنك أبو عبد الله نروح للزميل فرج المري موجود أيضا كذلك معنا في هذه التغطية. أبو محمد
5: مرحبا مرحبا ابو عبد الله، مسي عليك بالخير وعلى الزميل فيصل النعيم وعلى ضيوفك الكرام. مرحبا بكم مستمعينا مره اخرى، مستمرين معاكم في التغطيه الميدانيه لمعرض السيل. متواجد مع احد المشاركين في المعرض وامام محل العيسى للتحف، معنا السيد هشام محمود. السادة هشام، حدثنا عن مشاركتكم وانطباعكم عن المعرض.
6: مرحبا، عليكم السلام والرحمة، مرحب بإذاعة صوت الخليج، وهم دائما سباغين وكل سنة معانا ما شاء الله، الله يحييكم.
5: يعطيك العافية. وش أنواع العصي والزخارف الموجودة عندكم؟
6: السنة هذه نحن جايبين يعني تشكيلة كبيرة جدا من العصي، العتم العماني والميس العماني، وعندنا هذه الحين هذا الترند الحين، هذه العصا مع السكين.
5: هذه عصا مع سكين صح؟
6: سكين والشغل يدوي كامل، والعصا جوهر، هو الجوهر جديد، والمقبض بي قرن طبيعي.
5: المقبض قرن وشو؟
6: قرن وعل، غزال الوعل. ايه، فهي ما شاء الله هذه الحين الشباب كلهم يعني اكثر شيء هي ماشيه الحين.
5: جميل جميل. وش المواد اللي تستخدمونها في صناعة العصي والتحف؟
6: العصي كلها خشب طبيعية، كله خشب طبيعي وجلود طبيعية، وتتخرز يدويا كاملة، العصا خرز يدوي كامل يعني ما فيها، كل المواد المستخدمة يا إما قرون غزلان، أخشاب أبنوس، مهوغني، عدم، ميس عماني، يعني هذه أنواع
5: كل الشغل عندكم يدوي ولا تستخدمون مكاين بعد؟
6: كله يدوي، يدوي كله. حتى عندنا الشوحط هذا خشب طبيعية، سلام شوحط بيجي طبيعي يعني.
5: حياك نشوفها.
6: نعم نعم، هنا الشوحط هاي نفسه هذول.
5: هذا طبيعي. ما شاء الله. هذه نفس القرض.
6: أيوة نفس القرض، نفس السلام. هذا ما شاء الله يعني عصي ممتازة.
5: في نقوش معينة أو تصاميم خاصة يعني يطلبها العميل؟
6: بيطلبوا دائما، لو عندنا شغل بالفضه بيطلبوا النقوش النباتيه دائما، هنا اهل الخليج يحبوا النقوش، ما يحبوا الاشياء اللي فيها حيوانات، يحبوا الاشياء النباتيه، النقوش النباتيه هي اكثر شيء تمشي.
5: النقوش النباتيه يعني فيها صوره ورود او او او او
6: فروع اشكال نباتيه يعني، اما اشكال حيوانات ما حيوانات ما يحبوا هنا في.
5: يعطيك العافيه استاذ هشام، ونتمنى لك التوفيق في معرض السير وفي جميع المعارض.
6: تسلموا تسلموا كثير، وما قصرت، شرفتونا والله العظيم.
5: حياك الله. حياك الله. مستمعينا الاعزاء، تعرفنا وياكم في هذا اللقاء على محل العيسى للتحف وعلى المنتجات والخدمات الموجوده فيه. الى ان القاكم في تغطيات قادمه، حاليا نعود بكم الى الزملاء في الاستديو، وتفضل زميلي عادل.
7: جزيلا للزميل فرج المري، شكرا لك على هذه التغطيه، وراح نطلع بفاصل ابو عبد الله، وبعد الفاصل ان شاء الله نتواصل واياكم في برنامج سهيل على صوت الخليج.

وأبكب إذاعة صوت الخليج انطلاق النسخة العاشرة لمعرض كتار الدولي للصيد والصقور، ومستمرة في نهجها لمواكبة هذا الحدث البارز منذ بداياته الأولى. وقد انشأت الإذاعة استوديو خاص في مقر المعرض جهز بأحدث التقنيات ليكون منصة حية لبث رسائلها الإعلامية وتأمين التواصل المباشر مع الجمهور والمشاركين. من خلال هذا الاستوديو تبث الإذاعة برنامجها الخاص سهيل، الذي يستضيف نخبة من المسؤولين والعارضين وزوار المعرض من المختصين والمهتمين بعالم الصيد والقنص. ويشرف على تقديم هذا البرنامج فريق عمل متكامل يضم مجموعة من المعدين والمقدمين والفنيين لضمان تقديم مادة إعلامية متميزة. وقد حظيت هذه التغطية بأصداء إيجابية طيبة لدى المتابعين والمهتمين بالثقافة والتراث القطري. وفي سياق متصل، حرصت صوت الخليج على إفراد مساحات واسعة عبر حساباتها ومنصاتها الرقمية المختلفة لتغطية فعاليات المعرض، حيث يجري نشر التحديثات والمواد المصورة أولاً بأول لضمان وصولها إلى المتابعين في شتى الأماكن. تأتي هذه التغطية الشاملة تأكيداً على الواجب المهني والوطني للإذاعة في نشر وتعزيز التراث القطري الأصيل، ودعماً للجهود المتميزة التي تبذلها المؤسسة العامة للحي الثقافي كتارا، كما تصب المشاركة في إطار الأهداف الاستراتيجية لصوت الخليج المتمثلة بالتواجد المستمر بالفعاليات الوطنية والمناسبات الثقافية التي تهم الجمهور بمختلف اهتماماتهم.

0: إذن مستمعينا الكرام نستمر وإياكم من هذا الاستديو المخصص في أرض المعرض في معرض تارا الدولي للصيد والصقور وتغطية مباشرة وحية من إذاعة صوت الخليج بهذه المناسبة في برنامج السهيل. ويسعدنا في هذه اللحظات أن يكون ضيفنا هو مدير معرض كتارا الدولي للصيد والصقور في نسخه السابقة وفي نسخته العاشرة الأستاذ عبد العزيز أبو هاشم السيد. حياك الله أستاذ عبد العزيز.
1: الله يحييك يسلمك وعبد الله يا مرحبا.
0: سعداء بوجودك بيننا الله يعطيك العافية والصحة.
1: أسعد الله يسلمك.
0: يعطيك العافية ومجهوداتكم واضحة يعني من يتجول في المعرض. احنا تجولنا الصباح في أرض المعرض وجدنا أيضا كثير من الجمال الرائع هذا والاختلاف أيضا كذلك الجميل. حدثنا طال عمرك عن الجديد في هذه النسخة العاشرة وخاصة أن عقد من الزمن يمر عليه.
1: الحمد لله رب العالمين. يعني عقد من الشغف ومن الإرث ومن الحفاظ على الهوية نفسها. هوية المعرض فعلا أصبح يعني 10 سنوات وإحنا بحاول قدر الإمكان أن نعطي هذا الطابع الكبير للصيد في المعرض. وهذا شيء نحاول قدر الإمكان من خلال يعني التحديات التي تواجه التحديات اللي تواجهنا طبعا في السنوات العشرة. يعني منذ البداية والمعرض كان في وضع غير عادي، ومن ثم جانا كوفيد، ومن ثم التحديات، وحتى اليوم عندنا أيضا تحديات في سلالة الإمداد نفسها في المنطقة وقضية النقل والشيبينج، الحاجات هذه اللي تواجه طبعا المنطقة كلها. لكن مع ذلك الحمد لله رب العالمين المعرض استطاع في هذه يعني هذا التحدي أن يكون في صورة أجمل وفي صورة أكبر طبعا، والكل طبعا يلبي دعوة هذا المعرض. المعرض هذا لولا يعني هذا التميز اللي فيه كان التاجر طبعا التاجر دائما يعني يحرص أنه يكون متواجد في مكان ممكن يتمصلح منه. يعني فأنا أعتقد أن معرضنا مش بس يعني شيء تجاري، لكن أعتقد أنه ملتقى كبير. فلذلك احنا نحرص من خلال هذه يعني مبادئ المعرض نفسه، رؤية المعرض، ان نحقق هذه يعني هذا التميز. اعتقد ان 10 سنوات فيه كفاية من الخبرة في ان ندير معرض متخصص، نحاول ننقل التراث الى منتج تجاري.
2: اخوي عبد العزيز انا بالعكس اشيد بتجربتكم او بتنفيذكم الاعمال هذه، وكنت حريص يعني على ان الجانب اللي هو معروض فيه الخدمات اللي توفرها حق القناصة وادواته. النقطة اللي بتحدث عنها او تشرح لنا مدى استفادة صغار الهواة اللي هم الشباب، انا يعني اشوف الجيل عندنا كله شباب بعلاقاتهم بالقناصين اللي هم اكبر منهم سن، يعني ايش يعني نعم. الاستفادة في وجه اللقاء هني بينهم
1: يعني نعم. لو نتجذر في البداية هذه ملتقى، والملتقى الإنسان مجرد ما يكون في ملتقى يستفيد، ونقل الخبرات بين الأجيال هذه من أهم الحاجات اللي احنا نحرص عليها. المعرض مكلف، لذلك هدف الأساسي اللي هو هذا اللي تكلم عنه اللي هو الهوية، نقل الخبرات بين. لذلك وجود مثلا طفل 5 سنوات، وجود مثلا شاب، وجود أيضا جد في عمر الله يطول في أعمارهم، هذه كلها طبعا تعطي زخم الخبرة نفسها وانتقالها بين جيل وجيل. أنا أعتقد أن يعني كان عندي قبل شوي اللي هو السفير الروسي، فهو متعجب أن الأطفال موجودين يحملون

0: تستوي على هامش المعرض نفسه. المعرض مش فقط تجاري، المعرض ثقافي، المعرض تراثي، جزء من الهوية، كثير من الحاجات أنا أعتقد أنها لها دور في إبراز هذه النقطة اللي طرحتها يا أبو عبد الله.
1: أي نعم، وأعتقد أن عندكم مسابقات فيها ابتكار
0: طبعاً،
1: يمكن يعني تحدثنا عنها. أنا أعتقد
0: في طبعاً عندنا بعض المسابقات أيضاً موجودة، واللي إحنا دائماً نحرص عليها، وأيضاً بالنسبة حق الأطفال الآن أيضاً نعلمهم بعض، لأن في السابق كان الواحد هو اللي يصنع برقعة، هو اللي يصنع مثلاً السبوق، يصنع مثلاً، هذه كلها كانت يعني حاجات الواحد اللي يستخدمها هو اللي يصنعها. فبالتالي أعتقد أن يعني قضية الابتكار وقضية مثلاً المهارات هذه جزء أيضاً من يعني من أهداف المعرض نفسه. وأيضاً عندنا مسابقات بجانب طبعاً مسابقات، والمسابقات هذه مفتوحة للجميع طبعاً، ولها جوائز جيدة ومعظمين الجوائز إحنا الحمد لله.
2: وش نوع المسابقة؟
0: لكن يعني مسابقة أجمل برقع مثلاً، مسابقة تدخل فيها بعض المعايير يعني من حاجات الجمالية البرقع نفسها، أيضا سهولة استخدامه في الطير مثلا، المواد اللي مستخدمة أيضا في البرقع نفسها. فالمهارات هذه طبعا تقاس، وعندما تقاس تقيم.
1: أعتقد فيها بعد جانب أدبي من الشعر
0: صح؟ طبعا أيضا عندنا قصيدة. عندنا الأطفال أيضا عندهم أبيات شعرية، مسابقة الأبيات الشعرية، فهذه أيضا من الحاجات الجديدة، بجانب أيضا بعض التكنولوجيا في قضية مثلا الأبعاد الثلاثية في صناعة بعض الابتكارات، هذه أيضا عندنا بعض
1: نعم. لغة الجيل الناشئ الحين الجديد لغتها كمبيوتر يعني.
0: أي طبعا، وإحنا نحرص وندعم هذا الموضوع.
2: والذكاء الاصطناعي طيب الآن يعني هو أصبح هذا المجال يستخدم في كل شيء في الحياة
0: يعني أقول لك حاجة من أجمل الحاجات في معرض سهيل بالنسبة حق الذكاء الاصطناعي.
2: نعم.
0: نمر مع الفريق ونشوف الأجنحة. أقول لهم يا جماعة الأجنحة السنة أجمل. قالوا لي الذكاء الاصطناعي له دور كبير
1: التصميم.
0: في تصميم الأجنحة هذه. مجرد الأول كنا بعبد الله نتعب نعطي المصمم، والمصمم يرجع لنا بعد أسبوع يقول لنا والله ما يصير ويصير. الآن مجرد ما أني أدخل المعلومات والاحتياجات وأطلب شو اللي أبغي، بعد ما حصل الرسمة الأولية ممكن أعطيها مصمم أقول له كمل أنت ونفذ لي هذا. لذلك أكثر الأجنحة السنة يعني مقارنة بالسنوات اللي سابقة الأجنحة يعني جميلة جدا صح. بسبب الذكاء الصناعي،
1: حتى أن الذكاء الصناعي يسمع الكلام يعني شل في صورة شل الطير باليمين قلنا لا غلط يسار صح.
0: لا أنا أعتقد أن يعني هذه لغة العصر صراحة، واللي تأخر عنها يكون خسران.
2: لا هو لازم المواضيع هذه تدخل في كل شيء. قبل شوي تكلمت عن نقطة هامة جدا أن المعرض هذا هو إرث، فأنت تكلمت هو من الجد إلى الحفيد يعني اختصرتها هكذا يعني نشوف النشأ الصغير وهذا يمرون قدامنا يعني أطفال بعمر 5 سنوات، في شباب أيضا صغار وفي شباب كبار كذلك، وفي رجال كبار وفي أيضا حتى من كبار السن يعني
0: أيضا عندنا زوار كبار القدر متواجدين الآن.
2: نعم.
0: الآن هم في يعني موجودين في المعرض. فالكل له تقديره والكل له مكانته والكل له أيضا دوره، يعني أنا أعتقد أن هذه مدرسة،
2: وهذا نقل يعني هو نقل التراث يعني من جيل إلى جيل آخر، ولكن بعض الأجيال تضع لها بصمة معينة. أعتقد بأن هذا الجيل الآن بدأ يضع هذه البصمة باستخدام أيضا كذلك حتى التكنولوجيا دخلت في الموضوع. عبد الله قبل شوي يتكلم كيف كانوا في السابق أيضا حتى في موضوع الطيور وكيف أصبحوا الآن يعني
1: حتى السيجارة.
2: نعم.
1: السيجارة الحين تدريب الطيور صار. نعم.
0: حتى المسابقات أيضا الآن يعني مثلا من المقناص إلى المسابقات، أنك تحول مثلا هواية إلى قياسات ورياضة مش بالشيء السهل، وبعدين تهندس الثقافة هذه وتحولها إلى مثلا مسابقات وتحولها إلى مردود أيضا، هذه كلها تدخل في عملية هندسة الثقافة نفسها.
1: نعم.
0: ايه. فأنا أعتقد أن أيضا أبو عبد الله أيضا يعني في كثير من الابتكارات اللي موجودة بسبب أن معظم التجار كانوا هواة يعني كانوا هم

0: أصحاب الهواية نفسها، فبالتالي يعرفون شنو الاحتياجات الحقيقية حق مثلا حق هواة الصيد والرحلات. يعني احنا اليوم نشوف أكثر من 20 ابتكار في معرض سهيل، وهذا أقول لكم الرقم هذا لأن فعلا ناس قدموا ابتكارات جديدة وخاصة التقنية والتكنولوجيا. ويقولون الأول اللي يتجدد يتبدد، فعلا التجديد مهم جدا في جميع الحالات.
1: وفي شغلة وايد عجبتني أنا مهمة، بعض المراكز تعلم أداب الصيد، الأداب اللي هي شلون يتعاملون مع الناس، الأخلاق في المراكز اللي عندنا، هذه مهمة يعني بجانب الابتكار، الأخلاق المهنية نقدر نقولها والعاداتنا وتقاليدنا في جانب المحافظة على الصقارة.
0: شوف هذه ثقافة العرب، والعرب دائما يعني يعني يقولون أخلاق الفارس دائما، يعني هذه جزء من أخلاقيات وقيم توارثوها وانتقلت، وكل ما يعني كل ما تخف يونها ناس تانين ويزيدونها ويقوونها زيادة ما تنقطع نهائيا. أنا أعتقد أنها فعلا يعني هذه الأخلاقيات مهمة جدا، وخاصة أن احنا يعني الآن احنا في عالم ضخم جدا، وأيضا الناس قامت تقنص برا وتروح، يعني أيضا احترام الشعوب الأخرى واحترامهم، أيضا احترام عاداتهم وتقاليدهم، فبالتالي الإنسان اللي تعود على هذه القيم أعتقد أنه يكون دائما في الأمان.
2: نعم صحيح. أستاذ عبد العزيز السيد شكرا على حضورك.
0: الله يحييك.
2: أنا مدرك أيضا كذلك انشغالك في هذه الدقائق القادمة، يعطيك العافية.
0: سعيد جدا أنا صوت الخليج طبعا، هذه يعني صوتي هذه دائما اللي أستمع له ودائما اللي أفرح به، والحمد لله رب العالمين، وفي يوم الأول دائما أكون معاكم صراحة.
2: الله يعطيك العافية والصحة، ونبارك لكم نجاح المعرض أيضا كذلك. يعني هو من اليوم الأول من الافتتاح واضح نجاح هذا المعرض. أنا كنت موجود الصباح وموجود حاليا، وأنت يمكن المستمع الكريم الآن ننقل له هذه الصورة، يعني الازدحام اللي موجود في هذا المعرض هو دلالة كبيرة على نجاح هذا المعرض. رواد هذا المعرض من كل الفئات السنية اللي موجودة في هذا المعرض، هذا دليل أيضا كذلك على نجاح المعرض. الناس اللي موجودين من جنسيات مختلفة أيضا كذلك، هذا دليل على نجاح المعرض. فنبارك لكم ونهنيكم أيضا على هذه النجاحات المستمرة. الله يوفقكم، احنا في أول يوم وبالتأكيد مستمرين طوال فترة المعرض.
0: الله يعطيكم العافية والصحة إن شاء الله، ومشكورين على هذه التغطيات الجميلة جدا لمعرض سهيل.
2: شكرا جزيلا لك.
1: شكرا لك،
2: يعطيك العافية. شكرا للأستاذ عبد العزيز أبو عبد الله، شكرا جزيلا لك على وجودك معنا. أنت موجود معنا طوال هذه الفترة، ننهل من معرفتك في هذا المجال. إذن مستمعينا الكرام، وصلنا إلى ختام أولى حلقات برنامج سهيل، نلتقيكم إن شاء الله غدا في الثالثة والنصف مساء. تقبلوا تحيات فريق العمل العامل على هذا البرنامج، فريق كبير قدمته إذاعة صوت الخليج، الزميل محمد عبد الله رئيس قسم الاستديوهات، الزملاء أيضا محمد الخليفي من العلاقات العامة، الزملاء من قسم الحاسب الآلي الأستاذ عوض عباس، الأساتذة الفنيين الكرام، زملائي أيضا كذلك في التنفيذ راشد عبيد في الاستديو هنا في إذاعة صوت الخليج، الأستاذ عيسى علي موجود أيضا معنا في الاستديو هنا، تحية أيضا كذلك من زملائي في هذا البرنامج فهاد الشمري، وتحية من فرج المري، تحية من الأستاذ أيضا رجاء سلمان رئيس قسم البرامج في إذاعة صوت الخليج، وتحياتي لكم أنا أخوكم عادل عبد الله. نلتقيكم غدا بإذن الله تعالى في الثالثة والنصف مساء، إلى ذلك الحين نترككم في رعاية الله.

0: من قلب كتارا
1: عبر صوت الخليج، تغطية خاصة لمعرض كتارا الدولي للصيد والصقور. ننقل لكم أجواء المعرض
0: بكل تفاصيله.
1: برنامج سهيل يأتيكم في 3:30 مساء بتوقيت الدوحة. كونوا على الموعد.
2: من جلسات صوت الخليج.

مساء الخير ويا مساء المحبة. نرسل لكم باقة ورد فيها أحلى عبق كلها ود، نهديها لكم من القلب للقلب. إبراهيم عساوي وروضة إبراهيم، عمر تدلل، الصوت صوتك. جيناكم في هذا المساء نتقاسم أجمل الأجواء وأحلى الاختيارات. حياكم.

مساء النور والسرور، وإحنا جيناكم من بعد تغطية إذاعة صوت الخليج لبرنامج سهيل. تحية لكل زملائي، وإن شاء الله نكون وياكم أول بأول على مدار كل أيام معرض سهيل، وتستمتعون بالجديد والمميز والجميل. هلا أبو محمد، يا مرحبا ومسهلا، وشكرا لاختيارك. تحية لك ولكل الأصدقاء في اليمن، من العراق كاظم الساهر زديني عشقا، محمود الخالدي من البصرة للدوحة.

الله يسلمكم ما عندنا منكاف مول، ما عندنا منكاف، فإحنا موجودين ومخيمين ولابدين وقاعدين ونبيكم ويانا مثبتين الموجة. ونقول مع سالم سليمان سعيد العاصمي اصنع شعور مساء مختلف يليق بك من مزاج قهوة عطر كتاب، واكسر الروتين لو مرة بالأسبوع وراح تلاحظ كثير ضغوطات خفت، وخصوصا لي استمعت لنا وهديت اللي تحبه أغنية من اختيارك. عيسى يهدي شباب المجلس بمطر وعلي وجداد وبعابد، الفنان القدير عبدالله رويشد

لا شكر على واجب المستمع عيسى وأساه مجلس عامر. ومرحبا أبو محمد من اليمن، الصوت صوتك، نسمع اختيارك للراحل طلال مداح، حط النقط فوق الحروف وخلنا نشوف. أبو غازي يا هلا فيك، ويبغي يسمع معنا أبو بكر سالم، شلنا يا أبو جناحين. إذا أخوي أبو مطر أنت غير اختيارك، لأن بنختار شلنا يا أبو جناحين. تسلم، اخترت ويانا أنا سبب نفسي بنفسي. شكرا على هالاستكارات الحلوة، وتسلم لنا أخونا تيسير الصمادي، وتسلم ويقول هذه الهمسة: داو الآخرين بطيبة قلبك وصدق مشاعرك، الصوت صوتك.

دوم وعلى طول يدوم وصالكم مع صوت الخليج وعمر تدلل. أحلى دندنة وأحلى طرب مع جلسات صوت الخليج واختياراتكم الغنائية. شكراً يا أبو غازي، وين بيشلنا بجناحين؟ وين أنت؟ وين في اليمن؟ نبي نجي صوبكم ونحوم، ولا حول علينا قطر حياكم. يلا اي والله الكل يبي الحين طياره.

0: على طاري الجنحان والطيور وهذه الأجواء الجميلة اللي تتعرفون عليها أكثر وأكثر في معرض سهيل، انطلقت اليوم الثلاثاء في العاصمة القطرية الدوحة في 8 سبتمبر 2026 النسخة العاشرة من معرض كتارة الدولي للصيد والصقور سهيل 2026 في الحي الثقافي كتارة، وبيستمر وتستمر فعالياته إلين 12 سبتمبر 2026. المكان طبعا حياكم جميعا في المؤسسة العامة للحي الثقافي كتارة، مواعيد الزيارة يوميا من 10 صباحا وحتى 10 مساء. يشارك في هذه النسخة نحو 158 جهة وشركة، كلها تقريبا من دول مختلفة وتحديدا 15 دولة عربية وعالمية، وصوت الخليج حريصة أنها تكون معاكم في قلب الحدث يوميا من 3:30، وكونوا على الموعد. ونتمنى للكل إن شاء الله أنه يزور المعرض ويستمتع، لكل ضيوفنا في المؤسسة الحي الثقافي كتارة والكل زوار معرض سهيل والكل مستمعي إذاعة صوت الخليج، نهديكم هذه الهدية قصيدة وغنية.
1: تباشروا عقب البطا بين سهيل، يهل الولع كلن بدوره يهلي، يالله بنون يشمل القاع بالسيل، ويتلاه بنجوم الوسامي يعلي، يا زين بتهلا زهر بالمداهيل، لنا بها ماضم جميل يسلي، حب تملكنا مع سالف الجيل، غاية مراده شوف ذوده يفلي، على طرف ضوه مزين معاميل، ما عنده إلا نايح الورق خلي، في كل روض منزل للمشاكيل، ما زال رسم بيوتهم بالمحل، ما زال رسم بيوتهم.

الله مع كل الناس نتواصل ونحييكم، وشكرا على أجمل تحية وإحساس يا سعد. اختارت ويانا خالي عبد الكريم يا سيلي الجنوبي، وام علي مرحبا بك، ان شاء الله برجع اتاكد من اختيارك، تسلمين لنا. واهل العراق المنورين، شكرا محمود الخالدي من البصره، شلونك الان؟ انت وين في السياره وقاعد تستمع لنا ومثبت الموجه؟ طبعا احنا عندنا بالبصره موجه وتردد 98.7، وعندنا هم بالبغداد 95، فشكرا لأنك مثبت الموجة معانا.

تحت رقى الحب أحبيني. يا أحلى امرأة بين نساء الكون أحبيني. يا من أحببتك حتى احترق الحب أحبيني.

حلوة الأجواء المسائية اللي فيها هذه الاختيارات الغنائية الراقية والتواصل اللي جينا من قطار وخارج قطار. شكرا لكم. مع الجو الرايق اليوم الثقيل ناخذكم إلى السامري والطرب الأصيل واختيار الغالية الوالدة أم علي خالد عبد الرحمن. أهلا هلا بك يا بعد كل من غالي يغلى من الغالي يا روح روحي.

عاشت ويانا هذه الأجواء الحلوة وتعيشنا إياها أكثر سعادة العسل من الكويت مع الفنان القدير علي عبد الكريم. يا سيل يا الجنوبي مو مطر. إيه شفت شلون؟ أكيد يا سلام، ولا أروع من هالاختيار.

0: قلب كتارا
1: عبر صوت الخليج، تغطية خاصة لمعرض كتارا الدولي للصيد والصقور. ننقل لكم أجواء المعرض
0: بكل تفاصيله.
1: برنامج سهيل يأتيكم في 3:30 مساء بتوقيت الدوحة. كونوا على الموعد.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: من قلب كتارا
1: عبر صوت الخليج، تغطية خاصة لمعرض كتارا الدولي للصيد والصقور. ننقل لكم أجواء المعرض
0: بكل تفاصيله.
1: برنامج سهيل يأتيكم في 3:30 مساء بتوقيت الدوحة. كونوا على الموعد.
2: مستمعينا الكرام، يمكنكم الاستماع لبث إذاعة صوت الخليج في مدينة إسطنبول التركية على التردد 99.4 FM. دام تواصلكم ودمتم، صوت الخليج معكم أينما كنتم.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: ضرب له أسرار.
1: سيف في البحر
0: نغم على أوتار. معنى به أشعار. صوت الخليج تغني مع شمس كل نهار.
2: طربيات
3: القلب باطن وضاع.
0: طربيات في 9:30 صباحا بتوقيت الدوحة من الأحد إلى الخميس على صوت الخليج. طربيات.

بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. بدأت رحلة جديدة مع طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، رحلة طربية غنائية ممتدة على مدى ساعتين إن شاء الله. نتمنى لكم أطيب وأجمل الأوقات وأحلاها، نتمنى لكم يوم ثلاثاء مليء بكل ما هو طيب وجميل ورائع إن شاء الله. بالإمكان أيضا التواصل مع برامجنا من خلال ترددات FM الخاصة بإذاعة صوت الخليج على نحو التالي: في الدوحة الترددات 93.4 أو 99 أو 100.8، إسطنبول 99.4، الكويت 102.4، البصرة 98.7، بغداد 95، مسقط 107.7، صلالة 91.6، لندن الكبرى داب 12A ديجيتال، عمان الأردن 98.1، فيينا جنيف زيورخ ديجيتال. بإمكانكم أيضا التواصل مع برامجنا من خلال الموقع على الإنترنت skr.fm ومن خلال التطبيقات على الهواتف الذكية. من فاته الاستماع للحلقة على الهواء مباشرة بإمكانه أن يستمع إليها مرفوعة على الموقع skr.fm، البرامج طربيات الحلقات، أو أن يستمع إليها مسجلة ومعادة في الواحدة بعد منتصف ليل اليوم التالي بتوقيت الدوحة إن شاء الله. تحية طربية صباحية من عبد الله السادة في التنفيذ والتنسيق. من داخل الاستوديو يحييكم عبد السلام جدل. أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام، يا أهلا ومرحبا. اليوم ثلاثاء، يوم جميل، وذكرنا به الشاعر المصري الجميل، أعتقد اسمه، نتذكر اسمه، في اسمه مصطفى، الذي كان عاشقا لمي زيادة. ومي زيادة أديبة، ناس يقولوا فلسطينية وناس يقولوا لبنانية، المهم كانت بينها وبين، كان عندها صالون ثقافي، صالون أدبي فيه الأسماء الكبيرة في عالم الأدب والثقافة في العالم العربي وفي مصر، وكانت في القاهرة وقتها، وكانوا كلهم يعشقون مي زيادة. إسماعيل صبري، وين قلت مصطفى أنا؟ إسماعيل صبري، الشاعر المصري إسماعيل صبري، وكان من جلاس يعني صالون مي زيادة، وكان مي زيادة يجمعها يعني حب يعني وعشق جميل جدا مع الشاعر والفيلسوف اللبناني جبران خليل جبران، بس عن بعد، يعني هو في الولايات المتحدة الأمريكية وهي في القاهرة، يعني لا تشوفه ولا يشوفها، بس بالمراسلات، يعني في كتابات بينهما كتابات رائعة. فكان إسماعيل صبري كتب قصيدة مطلعها على طار يوم الثلاثاء: إن لم أمتع بمي ناظري غدا أنكرت صبحك يا يوم الثلاثاء، لأنه كان صالون مي زيادة ينعقد كل يوم ثلاثاء. إن لم أمتع بمي ناظري غدا أنكرت صبحك يا يوم الثلاثاء. أهلا وسهلا بكم في يوم الثلاثاء، وتحية للجميع. عبد الله طلب صباح فخري، صباح فخري موجود في حلقة اليوم يا عبد الله، غير يا عبد الله. حمد طلب يا أسمر، أغنية سودانية لكن بغنيها طلال مداح، لحن سوداني. مهابة طلب الطلال، غير يا طلال يا مهابة، غير طلال. مازن، أعتقد طلال في الموال اليوم، مش في مواويل، اليوم صباح فخري، اليوم صباح فخري. مازن طلب هل تذكرين هوايا حسن عبد النبي، مش موجودة الأغنية يا مازن، ممكن تغير أغنية تكون موجودة، لأنه هالأيام هذه إحنا في منشغلين في المهرجان الدولي، مهرجان سهيل للصيد والصقور في المنعقد في قطر كل سنة يعني في هالموسم، فالزملاء من فنيين ويعني مذيعين وموجودين في اليوم يوم الافتتاح، فنتمنى التوفيق للمعرض. وممكن الإنسان اللي ما عنده فكرة يصير عنده فكرة لو زار هذا المعرض وتفرج على أقسامه وعلى ما فيه وعلى زواره وعلى يعني إحداثياته. شكرا لكم جميعا. في
سعاد طلب الطلال برضو، طلال موجود في حلقة اليوم يا سعاد غيري. صادق بطلب حيرتي قلبي معاك لأم كلثوم، مقطع يا آسي بص في عيني. عادل بوبشي طلب يا حمام عبد الكريم عبد القادر. أبو هيثم من مسقط طلب أوعدك سعاد محمد. عيسى من قطر طلب الله يا الدنيا مصطفى أحمد. أم حمد طلبت لا خبر فاضل عواد. منتصر شاكر من العراق طلب أمر يا أمر فيروز. فاطمة غير الطلب اللي طلبتيه، سعدون وسيتا كوبيان الأغنية غير موجودة. علي موسى قالوا لي راح ومشى، طلبها ل ياس خضر. ياس خضر كتبت فيروز وياس خضر. في طلبات يعني ما زالت تأتي، سأكتبها أثناء سماع استماعكم لأغنية الاستهلال. إيش أغنية الاستهلال اليوم؟ يا أبو العيون السود محمد عبد المطلب. إن شاء الله تعجبكم الأغنية ويعجبكم الاستهلال.

طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. مازن غير إلى تندم. أنت متأكد أن هذا نجاح سلام؟ تندم متأكد يا مازن أنه في تندم غنتها، بتذكر اسمها يعني، واحدة ثانية، مطربة ثانية. تندم، حياتي بتندم، بهاجمها بهل وداد محمد. بس تأكد إذا كان أنت متأكد أنه نجاح سلام، حلج علشان عبد الله يدور يبحث في المسألة يعني. إذا كان وداد محمد اسمها؟ وداد محمد ولا وداد وهبي؟ طيب بنشوف إن شاء الله. طيب سمعنا احنا أغنية الاستهلال، إن شاء الله تكون أعجبتكم، ونسمع طلب حمد، ومستنين احنا عبد الله يغير، لأنه عبد الله كان طالب صباح فخري، صباح فخري موجود في حلقة اليوم. حمد طلب الأغنية السودانية، ساعات تقول رباب شفتك مع اللي صار عقبي. رباب لسه مطلوبة، رباب انطلبت، جبرني الشوق طلبها أبو الهنوف الحمداني. يا سعاد، سعاد وين رحتي؟ غيري غيري رباب، رباب مطلوبة يا سعاد. طيب نسمع طلال مداح في أغنية يا أسمر بالموسيقى السودانية الجميلة، طلبها حمد.

0: طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. ما فاطمة الوهيبي غيرت إلى فيروز. فيروز مطلوبة يا فاطمة، فيروز مطلوبة. طلبها منتصر شاكر من العراق، أمرة يا أمرة طلب فيروز. وذكرت أنا في أسماء الأغاني المطلوبة يا فاطمة، بس يمكن سرحتي، يمكن كنتي انشغلتي، يمكن. وبتندم لوداد، وداد وهبي تندم، وليست لنجاح سلام. أنا بحثت يعني ودتها لوداد، هذا غير بحث عبد الله اللي خبرني قبل ما أبحث أنا، بس أنا بزيادة في التأكيد يعني. وين وصلنا؟ وصلنا. مازن منتظر تغير برضو يا مازن. مهابة ما غيرت حتى الآن، طلبت طلال وما غيرت. سعاد ما غيرت ولا غيرت؟ سعاد ما غيرت. طيب خلينا نسمع مقطع أم كلثوم، مقطع من أغنية حيرتي قلبي معاك يا آسي بص في عيني، طلبها صادق من عمان.
1: يا آسي بص في عيني

تربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. سعاد أنت غيرتي، بس غيرتي لعبد الكريم عبد القادر، وعبد الكريم عبد القادر موجود في أغنية في طلبيات في طلبات اليوم، مطلوب بأغنية يا حمام طلبها عادل بوبشيت، وأنا ذكرت هذا وأنا بستعرض طلبات اليوم، فغيري يا سعاد. وفاطمة برضو غيري. طيب فاطمة غيرت وردة على رمش عيونها، وردة الجزائرية على رمش عيونها، هي غنت على رمش عيونها وردة الجزائرية على رمش عيونها. شوفها يا عبد الله، شوفها لو سمحت، نشوف فاطمة الوهيبي على رمش عيونها وردة، شوفها لوردة يا عبد الله الله يخليك. طيب عبين ما يعني نرجع نشوف، نسمع الآن أغنية بتندم لوداد وهبي طلبها مازن.

تربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدى بال. وردة غنتها على رمش عيونها، بس محتاجة تنزيل وما في حد ينزل. المهم غناها كثيرون على رمش عيونها، وغناها وديع الصافي، وغناها برضو الفنان اللبناني ربيع الخولي، غناها كثيرون. بس احنا اخترنا اليوم تكون بصوت وديع الصافي، لان صوت ورده موجود على اليوتيوب بس مش موجوده لدينا، ومش محتاجه تنزيل، وما فيش حد من الزملاء مشغولين، الزملاء اليوم او الايام القادمه يعني. ابو هيثم بيقول اغنيه على رمش عيونها لوديع الصافي، هي غناها كثيرون ومن ضمنهم وديع الصافي. في محمد حسن، صباح الخير، سعادة وراحة البال. أبو أحمد، ما هي زيادة فلسطينية الجنسية أبو أحمد؟ في قول إنها فلسطينية وفي قول إنها لبنانية، يعني ما اتفقوش على شيء. سعاد من الكويت، أسمهان إمتى حتعرف؟ غيرت سعاد، أسمهان إمتى حتعرف؟ سامعني يا عبد الله، أسمهان إمتى حتعرف؟ خليني بس أكتب أسمهان إمتى هتعرف اسمها. هل احنا بنعرف؟ يعني هل بنعرف؟ اذا كان الواحد ما بيعرفش نفسه، لو سالته عن ذاته، عن ذاته بيعرفش نفسه، بيعرفش هو ليش اتخذ هذا القرار وما اتخذش هذا القرار، بيعرفش هو ليش ميال لهذا الشيء ومش ميال لهذا الشيء. هو ما بيعرف، الانسان ما بيعرف عن نفسه، فما بالك بالاخر؟ هل تعرف الاخر فعلا؟ هل تعرفه فعلا؟ الإنسان لا يظهر إلا بالتجربة، بالتجربة مرة ومرتين وثلاث مكتشف أنه هذا الإنسان معك ولا مش معك ولا أنا على العموم كتبت اسم الأغنية، بس إمتى حتعرف أو إمتى حنعرف؟ المفروض نعرفه. بيتزوجوا بسنين يعني، مثلا في واتخذوها على أساس أنه يعني شيء جميل، يعني شيء لا، أنا مش شفته شيء جميل. واحد بعد 25 سنة متزوج زوجته، بعد 25 سنة اكتشفت زوجته انه بشوف بعين واحدة مش بعينتين، مش بعينه الثنتين، مخبي على زوجته انه بشوفش بالعين اليمين. طب ليش مخبي عليها؟ يعني ليش يعني شريكة حياتك اسمها شريكة حياة، شريكة حياة كيف يعني؟ شريكة حياة مش شريكة مال ولا شريكة فلوس ولا شريكة عقارات ولا شريكة في دكان، شريكة حياة. حياة انت مخبي عليها ليش؟ عشان تحافظ على يعني الهيبة مثلا ممكن. فالقصد القصد القصد انه فقل لمن يدعي في العلم معرفة عرفت شيئا وغابت عنك أشياء، كلنا ذلك الرجل، كلنا ذلك الإنسان. طيب وإحنا اقتربنا من العاشرة، والله على رأيك يا أبو محمد، أبو محمد على فكرة يعني نبيه. طيب نسمع الأغنية بعدين نستعرض أجوبتكم.

0: تسعة
1: قل لك صورة ستة في تسعة
0: اسعى اسعى اسعى اسعى
1: قل لك صورة ستة في تسعة
0: اسعى اسعى اسعى اسعى اسعى اسعى
1: يا سعد.

0: الليلة الكبيرة لألحان سيد مكاوي، ولكن في غلطة حصلت اتحطت بصوت محمد رشدي، مش مشكلة، بس الكلمة موجودة. عجمية، ما هي العجمية؟ طيب نسمعها مرة أخرى.
1: الله الله الله عجمية. الله
0: كلمة عجمية هي اللي توقفنا عندها اليوم، نتلقى أجوبتكم ونستعرضها بعد أو قبل 10:30 بقليل إن شاء الله. والأغنية اللي جاهزة، أي أغنية اليوم نسمع؟ اسمهان، إذا طلبتها سعاد إمتى حتعرف ونكمل إن شاء الله.

0: عربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدى إبال. اليوم الثلاثاء يوم جميل مثل إنصاتكم. نسمع كمان مرة بس هالمرة بصوت سيد مكاوي اللي هو لحن الأوبريت اللي كتبه صلاح جاهين يرحمهما الله الليلة الكبيرة ليلة المولد. نسمع الكلمة كمان مرة.
1: حمص حمص حمص الله الله طعمية الله الله باللوز الله الله عجمية الله الله عرجوز الله
0: عجمية عجمية. ما هي العجمية أو العجمية؟ هذا هو السؤال وهذه الكلمة اللي سألنا عنها. نتلقى إجابتكم ونستعرضها قبل العاشر ونصف بقليل إن شاء الله. نرجع لعبد الكريم عبد القادر. يا حمام طلبها عادل بوبشيت.

0: هذه أجواء المولد في مصر، بيعملوا بتجد الباعة المتجولين، تجد الألعاب، تجد الأطفال، كل واحد جايب أطفاله في المولد يحضروا احتفالات المولد. يعني فجو الحفلة، جو الاحتفال بالمولد. كتبوا صلاح جاهين شاعر عبقري رحمة الله عليه، كتب الكلمات الليلة الكبيرة، وبريد لحنه سيد مكاوي، وسيد مكاوي أجمل ما يلحن الشعبي، يعني يبدع في الشرقي الشعبي. العجمية، ما هي العجمية في الأغنية؟ نتلقى أجوبتكم ونستعرضها قبل 10:30 بقليل إن شاء الله، ونسمع سعاد محمد أوعدك، طلبها أبو هيثم من مسقط.
1: أوعدك.

0: طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وهدى بال. وسمعنا أوعدك لسعاد محمد. سعاد محمد حظها أنها تولدت في فترة أم كلثوم، في نفس الفترة يعني، فأثر أم كلثوم طبعا. وبعدين هي عاشقة لصوت أم كلثوم يعني، هي طبعا جيل عاشق لصوت، كلنا نعشق صوت أم كلثوم، لكن حظها أنه كانت في نفس فترة أم كلثوم، فطبعا ما فيش مجال. صوتها بديع سعاد محمد، صوت جميل، وأشاد به عبد الوهاب حتى وكل الملحنين والفن والموسيقيين، لكن حظها مع أم كلثوم. أم كلثوم بتبهت، بتغطي على، زي عبد الحليم، هو غطى على مجموعة من الفنانين اللي واتهموا إنه حاربهم، وهو ما حاربهم، هو له حضور، الله معطيه حضور، معطيه ذكاء، معطيه إمكانيات أخرى خلته يسيطر على الساحة، مش لا طرد حدا ولا زعل حدا ولا حارب حدا ولا هذا ما تقوله الصحافة. طيب نسمع كم من مرة كلمة في أغنية.
1: حمص حمص حمص الله الله طعمية الله الله بلوز الله الله عجمية الله
0: عجمية. في مستمعة كاتبة عالمية، هي الظاهر ما سمعتش الكلمة، هي عجمية عجمية عجمية بالجيم القاهرية، عجمية، الجيم القاهرية بسموها، والجيم المعطشة عجمية بالجيم جيم. فإن شاء الله عرفتي اسم الـ أو الكلمة. طيب وين وصلنا؟ نسمع مصطفى أحمد، الله هي الدنيا، طلبها عيسى، إن شاء الله عيسى يكون متابع.

0: للمرة الأخيرة ونسمع كلمة في أغنية وبنستعرض أجوبتكم.
1: حمص حمص حمص الله الله طعمية الله الله باللوز الله الله عجمية الله الله
0: العجمية أو العجمية في جواب من ريم. العجمية هي حشوة لكعك العيد في مصر وهي خليط من الدقيق والعسل والسمن. صح يا ريم، هي زي المعمول، في ناس بسموه المعمول سموه العجمية. صح يا ريم، صح، شكرا لك. مازن يقول العجمية باللوز هي نوع من الحلويات التقليدية أو الحشوات المصنوعة من العسل والسمن والدقيق والمكسرات ومعروفة في مصر. شكرا يا مازن. صح، علمية مش علمية هذه أم حمد. عجمية، عجمية بالجيم معناها حلوى شعبية تنباع في الموالد. صح صح يا أم حمد. أبو هيثم من مسقط معنا عجمية باللوز هي نوع من الحلوى. صح، هو زي المعمول. عادل ببشيت العجمية نوع من الحلويات أو الحلا، تعتمد على العسل والسمسم والدقيق وقوامها خفيف أو شبه سائل ولونها فاتح. شكرا يا عادل. أم هايا كلمة في معنى ممكن نسمع المقطع عدل لأنه متشكك أنه طيب سمعتي الجواب نوع من الحلويات المصرية. صح يا أم هايا، شكرا لك. علي موسى هي نوع من أنواع الحلوى. صح، فاطمة لهيبي كلمة عجمية في أغنية الليلة الكبيرة تعني نوع مميز من الحلوى الشعبية أو حلاوة المولد المصنوعة بعناية وغالبا ما تحشى بالمكسرات مثل اللوز أو الجوز. وعجمية في التراث المصري هي حلوى شبيهة بالمعجون الحلو أو حشوة شهيرة تصنع بخلط الدقيق والسمن والعسل الأبيض عسل النحل. شكرا يا فاطمة لهيبي. سعاد من الكويت يمكن نوع من الكعك. صح، وسعاد بتسأل بتقول عندي سؤال في قناتك الحلقة 37 القصيدة اليتيمة، شنو تقصد فيها؟ يعني الشاعر ما عنده إلا قصيدة. هي هو برنامج عملته في إذاعة صوت الخليج حوالي 30 قصيدة لشعراء مختلفين، بكون الشاعر يا إما ما كتب إلا هذه القصيدة أصلا، ما عمل إلا قصيدة واحدة، أو مش معروف عنه إلا قصيدة واحدة فبسموها قصيدة يتيمة. فجمعت هذه القصائد، وجدت 30 قصيدة من ضمنها قصيدة القصيدة اللي سمعتيها في الحلقة 37. وشكرا لك على متابعتك القناة يا سعاد. القناة اسمها أشياء صغيرة عبد السلام جاد الله للمعلومية. في صوت طربي رائع، هذه حنان تقول دخلت جو مع سعاد محمد ودخلت جو مع سعاد محمد والأغنية، صوت طربي رائع. أكيد طبعا. وتقول حنان العجمية الحلويات خلطة شهيرة تستخدم كحشوة لكعك العيد، وتتكون بشكل أساسي من العسل الأبيض، السمن، الدقيق، المكسرات، الجوز أو اللوز والسمسم. أحمد الحديثي يقول وضع سعاد محمد مع أم كلثوم نفس وضع المهاجمين اللي لعبوا ببرشلونة بوجود ميسي. شكرا يا أحمد، أنا ماليش في الرياضة، ماليش في كرة القدم، أو يعني ماليش بالمرة. محمد حسن عجمية أكلة مصرية، مش أكلة، هي حلويات زي المعمول، بس جوابك صح طبعا، زي الغريبة زي المعمول، يعني بسموها العجمية، محشية بتكون جوز أو لوز. ننتقل الآن إلى الفقرة التالية.
2: تفسيرات الشجن واعترافات المقام.

0: المواويل.
1: هيهات يا أبو الزلوف
0: بوح المعنى بأسرار الكلام.

0: خد
1: في طربيات
2: واحنا نسيل.
1: موال اليوم صباح فخري. طبعا لما نقول صباح فخري وفي محمد خيري وفي وديع الصافي في كثير طبعا وجدر المداح، لكن اليوم نتوقف مع صباح فخري وهذا المقطع من موشح، قصيدة لموشح أو قصيدة عملت موشح. اسم القصيدة سلو فؤادي. سلو فؤادي الشاعر محمد الهلالي، اسمه محمد الهلالي. الملحن صباح فخري هو لحن وغنى. عادة الموال لا يلحن، هو ارتجال، ولكن في عبد الوهاب لحن الموال، لحن 13 موال. أصلا عملية يعني لما يأخذ المطرب الكلام ويعمل موال، هو في هذه الحالة هو بلحن، هو لحن الموال، هو ألف موسيقى مناسبة للكلام. وفي هذا المقطع هو كما قال أحد المحللين ليس مجرد غناء، هو درس في التصوير النغمي، التصوير النغمي وكيف يطوع صباح فخري المقامات لخدمة النص الشعري. إذن هنا صباح فخري بألف الموسيقى من أجل أن تتناسب مع الموشح. العبارة لو شاب دمعي بحار الأرض أغرقها، هي بيت من قصيدة أو موشح طربي شهير بعنوان سلو فؤادي. نسمع الموشح المقطع ونسمع صباح فخري وإن شاء الله يعجبكم.

0: تفسيرات الشجن واعترافات المقام.
1: تكرس رب من لماك فغنى

0: المواويل.
1: هيهات يا أبو الزلوف
0: بوح المعنى بأسرار الكلام.

العربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدأ بال، والورق والوقت يمر سريعا معكم. كل يوم احنا في هالوقت بنسمعكم مقدمة أغنية، وعليكم أن تعرفوا الأغنية. عرفتوها؟ إن شاء الله تكونوا عرفتوها. نتلقى إجابتكم ونستعرضها قبل 11 بقليل إن شاء الله، ونسمع فاضل عواد في أغنية لا خبر طلبتها أم حمد.

طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. كمان مرة نسمع مقدمة الأغنية. إن شاء الله تكونوا عرفتوها. طولها شوي يعني شوي شوي طولها ما علي. نسمع فيروز أمرة يا أمرة، طلبها منتصر شاكر.

مؤامرة. أمارة طلبتها طلبها منتصر شاكر من العراق لفيروز. نسمع كمان مرة مقدمة الأغنية. ونبيل كان طلب أي أغنية لمحمد عبد المطلب، أنا اخترت أغنية بس مش حتكون أغنية الختام، لا تقلق يا نبيل، لا تقلق، أغنية الختام ستكون لأبو بكر سالم. أغنية اخترت أغنية لمحمد عبد المطلب، إن شاء الله تعجبك لما تسمعها يا نبيل. طيب نسمع الآن على رمش عيونها بصوت وديع الصافي اللي طلبتها فاطمة الوهيبي.

0: دخلها بالودن ابتسامة القدر فوق حدود العطاش في يوم المطر. وانا ياللي كنت طبيب الهوى ولأهلي لعشت ببيع الدواء. وانا ياللي كنت طبيب الهوى ولأهلي لعشت ببيع الدواء. من نظرة لقيتني صريع الهوى من نظرة لقيتني صريع الهوى. يا
1: على رمش عيونها أصلا لوديع الصافي. الأغنية لوديع الصافي كتبها حسين السيد، لحنها بليغ حمدي، وغناها وديع الصافي، بعدين غناها كثيرون بعد ذلك، بس أصلا هي لوديع الصافي وإنتاج 1970. هذه معلومات برضو بعثتها فاطمة الوهيبي، مشكورة. وننتقل الآن إلى مقدمة الأغنية. أنت حطيت لهم الجيتار وتركتهم يعني يتصرفوا هم، يعني يتصرفوا مع الجيتار. طيب نسمع ياس خضر، قالوا لي راح ومشى، طلبها علي موسى.

حتى الآن ما حدش عارف الأغنية. طيب وسمعتوها أنتم في طربيات كثير كثير سمعتوها. وطيب وحطيناها في كلمة في أغنية، غششكو كمان، حطيناها مرة في كلمة في أغنية، أو حطيناها في كلمة في أغنية. طيب أبو الهنوف الحمداني طلب جبرني الشوق رباب.

0: إن شاء الله تكونوا عرفتوها.
1: صحيح.
0: نسمع ألا يا صبا نجد عوض الدوخي، طلبها أبو عبد الوهاب. إن شاء الله تكونوا متابعين.

للمرة الأخيرة نسمع مقدمة الأغنية اللي ما عرفوهاش وبنستعرض أجوبتكم. طيب نشوف الأجوبة، ما فيش حد جاوب، ما حدش أجاب. في أبو هيثم يقول أعتقد مقدمة الأغنية للفنان محمد فوزي. لا. عادل ببشيت المقدمة كأنها وردة. لا. علي موسى ممكن تكون مياد الحناوي. لا. محمد حسن والله ما عرفتها لكن فيها إحساس وردة ويمكن لفنان سعودي محمد حسن. لا ما عرفته، هي للفنان القطري الراحل الكبير فرج عبد الكريم. تدورفنا يعني تأرجحنا أو تمرجحنا. كلمات حسن حسين، ألحان الراحل عبد العزيز ناصر، وشاركته في الغناء عنبرة، مغني اسمه عنبرة، عرفتوها؟ هي بتغني معاه في أغنية تدورفنا. نسمع مقدمة الأغنية وجزء منها ثم نكمل.

وصلنا طبعا عرفتوا الأغنية، وصلنا للهزيع الأخير من حلقة اليوم من طربيات، وصلنا لمعاد الهدية، والهدية اليوم أنا عايز أخذكم نرتاح شوي على شاطئ المجرور، على ضفة المجرور مع علي عبد الكريم مع جلسات صوت الخليج الحصرية، وإن شاء الله يعني تستمتعوا.

إن شاء الله ارتحتم شوي على إيقاع المجرور وعلي عبد الكريم وجلسات صوت الخليج الحصرية ونكمل. علي وجدات كان طلب ميادة كان يا مكان نسمع.

0: جلسات صوت الخليج.
1: تربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. وفي حنان قالت ممكن علي عبد الستار عن الأغنية يعني اللي هي تدورفنا. لا هي تدورفنا لفرج عبد الكريم رحمة الله عليه ومع عنبرة والحان عبد العزيز ناصر رحمة الله عليه. في علي وجداد يقول مقدمة الأغنية مساوي لفهد بلان. لا مش فهد بلان يا علي خاطر النجادي. محمد حسن يقول أبو أحمد متى يصادف يوم ميلادك؟ يوم ميلادي؟ مش مشكلة حبيبي مش مشكلة. أنا في سبتمبر في هذا الشهر بس ما فيش داعي أي يوم يعني هو في هذا الشهر. وين وصلنا؟ طيب نسمع الآن عبد الجبار الدراجي ما بدلك والنبي طلبها محمد عراقي.

عربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. نبيل كان طلب أي أغنية لمحمد عبد المطلب، فأنا اخترت هذه الأغنية وإن شاء الله تعجبك يا نبيل.

وصلنا لأغنية الختام اللي طلبها عبد الله أحمد مسعد من الضالع من اليمن. إن شاء الله يكون متابع عبد الله ويسمع ما طلب. طلب خذ من الهاشمي لأبو بكر سالم. معها نترككم في حفظ الله ورعايته، على أمل اللقاء بكم إن شاء الله في حلقات قادمة، حتى نلتقي ثانية بإذن الله تعالى. لكم أجمل تحيات عبد الله السادة في التنفيذ والتنسيق من داخل الاستوديو، يحييكم عبد السلام جاد الله. تذكروا لا تنسوا ابتسامتكم. في أمان الله.

باقي ليه تبخل علي بالتلاقي ليه تبخل علي بالتلاقي ما قد سبق بين أنا شي وحن

افواج ان حب تولى افواج ان حب تولى افواج وملكوا مني باب خسمن.

0: عرب له أسرار.
1: سايب في البحر سكبي
0: نغم على أوتار. معنى به أشعار. صوت الخليج تغني مع شمس كل نهار. طربيات
2: القلب باطل وضار.
0: طربيات في 9:30 صباحا بتوقيت الدوحة من الأحد إلى الخميس على صوت الخليج. طربيات